عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: اسمعوا ده اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، ايميل sales@novo-eg.com.
1: البرنامج اللي جاي اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها, لعبتها.

0: دلوقتي اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح السعادة على كل الناس اللي بتسمع دلوقتي حالا انرجي 92.1 وجاهزين اللي هم يبدأوا يومهم معانا على انرجي. صباح الفل عليكم يا أحلى مستمعين في الدنيا كلها. أنا باسم كميل وهكون موجود معاكم النهاردة على مدار الساعتين الجايين عشان نصحى كده ونصحصح ونفوق مع بعض ويبقى يومنا كله طاقة وحيوية ونشاط. وإن شاء الله يا رب يبقى يوم حلو. النهاردة خلاص الخميس يوم 3 سبتمبر 2026 آخر الأسبوع، آخر يوم في الأسبوع هو، وبكرة وبعده أجازة. فأنا النهاردة الدور عليا لأن أكون معاكم، لأن طبعا زي ما أنتوا عارفين في خميس أو خميس لا، يعني كل واحد فينا أنا وصارة بياخد يوم خميس بيطلع فيه هوا معاكم. فصباح الفل عليكم، عاملين ايه النهارده؟ صحيين مفوقين ولا حاسين ان انتوا لسه عايزين تكملوا نوم؟ مستعدين لليوم ولا حاسين انه لا اليوم ده هيبقى صعب؟ حاسين انه خلاص بقى اخر يوم في الاسبوع، يعني كلها كمان كام ساعه والويكند هيبدا فهنريح. فصباح الفل عليكم، يلا نبدا يومنا كده كله طاقه وحيويه ونشاط ونسمع كل الاغاني اللي انتوا عايزين تسمعوها. فاطلبوها من على رقم الاس ام اس اللي هو 92100. مره كمان رقم الاس ام اس 92100. عايز اعرف منكم المود بتاع الاغاني النهارده رايح على فين، عايزين نسمع اغاني مش الاغاني المعتاده اللي احنا على طول بنسمعها. وطبعا انتوا اللي هتساعدوني اللي انا اعمل ده بطلباتكم من الاغاني على رقم الاس ام اس، وطبعا ما تنسوش تكتبوا اساميكم. غير كده كمان عايز اعرف البلانز بتاعتكم في الويكند، ناويين تعملوا ايه؟ هتشوفوا اصحابكم وهتشوفوا اهاليكم وهتخرجوا في حته معينه؟ في حد هيسافر ولا قاعدين؟ وفي نفس الوقت كمان انا عارف ان امبارح الدنيا كانت زحمه جدا جدا جدا جدا في كل حته، فانا عايز اعرف مين قاعد في الطرق قد ايه. يعني انا عارف اللي في ناس قعدت بالساعتين والثلاثه في السكه عقبال ما روحوا، فانا عايز اعرف انتوا قعدتوا قد ايه وانهي طرق اللي كنتوا واقفين فيها بالظبط. يعني فضفضوا كده شويه، انا عارف انه اكيد ما كانش احساس لذيذ خالص، بس فضفضوا كده وطلعوا اللي جواكم شويه، قولوا لي قعدتوا قد ايه في السكه وكان في انهي طريق بالظبط. صباح الفل عليكم، ان شاء الله النهارده يوم حلو قوي قوي قوي. انا اول اغنيه بس هي اللي اختارها، والاغنيه لا سان ليفان ومروان موسى اغنيه كلمنتينا، ونرجع نبدا اصحاب انرجي بدايه قويه وبالاغاني بقى اللي انتوا عايزين تسمعوها.
2: صلي زمان ما خجلتش من وقت.

زي ما قلت لكم النهاردة يوم الخميس يوم 3 سبتمبر 2026، وبالنسبة لدرجات الحرارة مفيش اختلاف خالص تقريبا ما بين امبارح والنهاردة، يعني مفيش حاجة جديدة هتحصل، مفيش ولا انخفاض ولا ارتفاع، فدرجات الحرارة هتفضل زي ما هي. الصبح حر، بعد الظهر حر نص نص، بالليل برضو حر نص نص، درجات الحرارة زي ما هي والرطوبة عالية. فانا قلت اقول لكم بس ان مفيش تغيير قوي يعني في درجات الحرارة. من على رقم الاس ام اس عايز اصبح على رقم اخره 598 اللي بيقول صباح الخير، دي سلمة وعايزة تسمع اغنية حواديت لمنير، جهزت وهتشتغل. بس انا عندي فزورة وهنلعب النهاردة كمان زي ما وعدناكم بارح، هنلعب النهاردة لعبة ازاي تعرف تقول، لكن انا مش هبدأ الفزورة غير لما الناس تبدأ تظهر كده وتصبح عليا من على رقم الاس ام اس وتقولولي عايزين تسمعوا ايه، وتقولولي لو اتزنقتوا في الزحمة مبارح اتزنقتوا كام ساعة وكنتوا في انهي حتة بالظبط. كل ده هتعملوه من على رقم الاس ام اس اللي هو كام يا جماعة؟

0: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.
1: هو انا مش عارف هل الناس لسه نايمة النهاردة ولا في مشكلة في الرسائل، مع ان الرسائل هي عمالة تيجي بس جاية قليلة، فانا حاسس ان الناس نايمة. لو حد بيحاول يبعت رسائل وما بتوصلش ابعتولي على الانستجرام بس عشان ابقى عارف وابلغ لو في مشكله في الاس ام اس. ساره ابل بتقول بونجور يا باسم، شغل لي اغنيه ريد فلاج، ات از ان ارابيك سونج. حاضر هشغلها لك، انا عارف انت انهي اغنيه بتتكلمي عليها بالظبط، هدور لك عليها واشغلها لك اكيد. وكده كده انا النهارده محضر لكم حاجات كتيره جدا، في اخبار، في فزوره، في لعبة، في حاجات كتيرة أنا محضرها لكم من امبارح أكشلي زي ما وعدناكم. فعشان كده أنا النهاردة عايزكم بس تظهروا وتبانوا وعليكم الأمان الأول علشان أبدأ أقول بقى الحاجات اللي أنا محضرها لكم من امبارح، لأن حرام بصراحة أحرق الحاجات دي كلها على الفاضي. يعني لو ما بتسمعوش أشغل مزيكا، لكن لو بتسمعوا أقول لكم الحاجات بقى اللي أنا محضرها لكم. فاظهروا وبانوا عليكم الأمان ومن على رقم الاس ام اس 9210. ولو زي ما قلت لكم، لو انتوا بتحاولوا تبعتوا على رقم الاس ام اس والحاجه ما بتوصلش ابعتوا لي على الانستجرام بس عشان ابقى عارف وابلغ الناس هنا ان في مشكله في الاس ام اس. صباح الفل عليكم، يومكم زي الفل ان شاء الله. واديني لعبت محمد منير حواديت اللي سلمى طلبتها، واكيد يا ساره ابل هشغلك الاغنيه اللي انت عايزاها. بس نطلع كده فاصل اعلاني في السريع ونرجع نكمل حلقه النهارده من اصحاب انرجي.
2: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين
2: في اصحاب انرجي
1: مع سارة المنذر
2: وباسم كميل.
3: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
4: اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحويشة الدهب. شفت الدهب مهم ازاي؟ الدهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضاء من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
3: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
2: مع باسم كمين
3: وسارة المنذر.
0: البرنامج برعاية اليس الترا ليد

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: حلو ده. اصحاب انرجي مكمل معاكم لحد الساعة 10 الصبح, والحمد لله الناس بدأت تظهر اهو. تقريبا كنتوا لسه بتحاولوا تفوقوا. صباح الخير اخوك محمد فؤاد من المحلة. ممكن اغنية والله ما تحدي لتامر حسني وشكرا ادورلك عليها وشغلها لو موجودة اكيد. صباح الفل يا باسم, ويكند سعيد علينا كلنا مقدما يا رب. وما تنساش الفزورة كالمعتاد, وعايزين نلعب ما تتكلمش او تفتح موضوع احمد السعد. انت كل يوم بتطلب هذا الطلب يا باشا, كل يوم. بس انا وعدتكم امبارح ان احنا النهارده هنلعب, فهنلعب

0: النهاردة ازاي تعرف تقول زي ما وعدتكم امبارح. طيب حن الان وقت الفزورة، فزورة كل يوم الصبح اللي بنقولها علشان نصحصح خلايا مخنا المنهارة والمتدمرة ونروح الأماكن اللي احنا رايحينها واحنا اوريدي جاهزين، يعني دماغنا اشتغلت اوريدي. فالفزورة بتاعت النهاردة بتقول حاجة بنشربها من 4 حروف لو شلنا أول حرف هتبقى مدينة عربية. سهلة وبسيطة جدا لو فكرت لمدة 10 ثواني، مش هقول 5 ثواني، 10 ثواني هتعرفها. حاجة بنشربها من 4 حروف لو شلنا أول حرف هتبقى مدينة عربية. يا ترى إيه هي الحاجة اللي بنشربها اللي أنا بدور عليها المكونة من 4 حروف لو شلنا حرف واحد منها بقت مدينة عربية؟ اللي يعرف حل الفزورة دي يبعت على رقم الاسمس 92100 عشان أشوف بقى مين خلايا مخه منهارة ومتدمرة ومين صاحي كده مفوق وتمام وجاهز اللي هو يروح المكان اللي هو رايحه. ف92100 ده رقم الاسمس، ابعتوا إجابة الفزورة مع أساميكوا عشان أقول مين عارف الإجابة ومين معرفهاش، ولما نشوف مين صاحي ومين لسه نايم. يلا بينا نسمع الأغنية اللي طلبتها سارة أبل وهي أغنية ريد فلاج لسيف زهران.
1: جديد على انرجي، سيف زهران ريد فلاج.

0: حبيبي روح على بيت أبوك.
1: النهاردة بندور على مشروب مكون من 4 حروف، لو شلنا حرف منه بقت مدينة عربية. يا ترى ايه هو المشروب ده؟ تعالوا نطلع على رقم الرسائل ونشوف مين عارف الإجابة الصح. علي عيسى، برافو عليك، أول واحد عارف الإجابة الصح النهاردة. محمد عامر اللي آخر رقمه 303 برضو إجابتك صح، ووحيد برضو إجابتك صح. هم دول الثلاثة الوحيدين اللي خلايا مخهم مش منهارة ولا متدمرة وعارفوا إجابة الفزورة على طول. أما نهى ماهر برضو برافو عليكي، أيوة أيوة أيوة صح، إجابتك صحيحة جدا. أنت كمان يعني بقيتي ضمن المجموعة اللي خلايا مخها مش منهارة ولا متدمرة وعرفت إجابة الفزورة النهاردة. الفزورة مرة كمان بتقول بندور على اسم مشروب مكون من 4 حروف، لو شلنا حرف منه بقت مدينة عربية. اللي يعرف يبعت الإجابة على 92 10 لحد ما نسمع الأغنية الجديدة القمر للقمر نانسي عجرم، ونرجع نكمل حلقة النهاردة من أصحاب إنرجي.
2: جديد نانسي عجرم على إنرجي، اشهدي يا دنيا.

انتوا عارفين يا مستمعين اللي انتوا بتبهروني؟ صدقوني اوقات كتيره بتبهروني لان انا ما كنتش عارف ان فزوره النهارده ليها ثلاث حلول مش حل واحد، والثلاث حلول هيطلعوا نفس اسم المدينه العربيه. برافو عليكم، صدقوني بتبهروني، انا مش هقول غير كده. فالناس جديده بقى عرفت الاجابات الصح والاجابات اللي انا اصلا ما كنتش عارف ان هي موجوده. يعني احمد السعدي برافو عليك، هاني ماهر اول حد قال لي اجابه مختلفه لكن برضه صح، ساره ابل قالت لي اجابه ثالثه مختلفه وبرضه صح، فيعني بجد بجد برافو عليكم. رقم اخره 330 اجابه صحيحه. في كمان ريم علي صح، فهمي برافو عليك جدا اجابتك صحيحه، وصباح الورد يا باسم، شوشتة اجابتك صحيحة، وعايزة تسمع ازيزام من عنايا الاثنين، هشغلك ازيزام لأتشيرن. على فكرة الاغنية بتاعت تامر حسني اللي كانت طلبت من شوية دورت عليها ما لقيتهاش، فحاول تطلب اغنية تانية. طيب يا جماعة، زي ما شفنا بقى في الصيف اللي فات شهر اغسطس، شفنا شيرين عبد الوهاب وهي بتحيي حفلة في مدينة العالمين، واللي كانت ناجحة جدا جدا جدا، وجمهورها اعتبرها عودة قوية ليها بعد غياب طويل. لكن باين كده والله اعلم ان شيرين عبد الوهاب كانت بس الحفلة دي بداية لرجوعها للساحة من جديد. ليه بقى؟ علشان في اخبار من مصادر مقربة من شيرين عبد الوهاب بتقول هي بتحضر لرجوع قوي للساحة الغنائية الفترة اللي جاية، وده من خلال مجموعة أغاني جديدة خلصت تسجيلها بالفعل بعد فترة من التحضيرات والشغل على أكتر من مشروع غنائي جمهورها مستني. حسب المصدر المقرب من شيرين ده بيقول هي قررت أن الأغاني الجديدة دي هتنزل واحدة واحدة بشكل منفصل، يعني سينجلز مش في ألبوم كامل، بحيث أن كل أغنية تاخد فرصتها في الانتشار وتفاعل الجمهور معها. شيرين حاليا بتحط اللمسات الأخيرة على عدد من الأغاني، وبتتعاون فيها مع مجموعة كبيرة من أهم الشعراء والملحنين والموزعين في مصر والوطن العربي، وفكرة طرح الأغاني واحدة واحدة بقت منتشرة جدا في الفترة الأخيرة، خصوصا مع تغيير طريقة الجمهور في سماع الأغاني ومتابعة الجديد. ودي مش أول مرة شيرين تعتمد على طرح الأغاني بشكل منفرد، خصوصا إن أعمالها الأخيرة حققت تفاعل كبير جدا، من بينها طبعا تباعا وبحرية مع النجم محمد حمائي. فأنا مستني يعني بفارغ الصبر يا شيرين الأغاني الجديدة اللي انت هتنزليها، لأن كل حاجة بتنزلها شيرين على قلبي زي العسل، وهتبقى حلوة وهتكسر الدنيا إن شاء الله، وطبعا هتكونوا من أوائل الناس اللي بتسمعها على Energy 92.1. قبل ما نسمع بحرية لشيرين ومحمد حماية، فكركم مرة كمان بفزورة النهاردة. النهاردة بندور على اسم مشروب لو شلنا منه حرف، المشروب ده مكون من 4 حروف، لو شلنا منه حرف هتكون مدينة عربية أو اسم مدينة عربية. يا ترى ايه هو المشروب ده؟ ابعتوا الإجابة على 92100، ده رقم الـ SMS.

0: مبسوط من طلباتكم للأغاني لحد دلوقتي, ومبسوط ان الأغاني اللي انا بشغلها كمان عجباكم. لان في حد بيقول دي شوشتة, يعني تصدق كنت عايز اطلب بحرية لاني بحب الأغنية جدا وفيها تشابه شوية في المود الأغنية قديمة لشادية, مين قالك تسكن في حارتنا, لكن قررت اطلب أزيزام وقلت اكيد هسمع بحرية من غير مطلب. شفتي بقى انت سمعتي بحرية وأزيزام الأغنيتين اللي كنت عايزين تسمعوهم او كنت عايز تسمعيهم ورا بعض, ايه رأيك بقى في الكلام ده؟ معتز برافو عليك جبت الإجابة صح, رقم اخره 261 عايز يسمع باتر دايز لتوباك, هحاول ادور لك عليها برضو واشغلها لك بس مش متأكد اللي هي هتبقى موجودة عندنا. صباح الخير يا باسم, عايز اسمع اغنية لمحمد انا سما. احنا لعبنا, بصي يا سما الرسالة بتاعت الجاية ملخبطة جدا, يعني انا كنت بفك الخط دلوقتي حالا بس مش مشكلة, انا فهمت انت عايز ايه, بس احنا اوريدي لعبنا اغنية لمحمد منير فحاولي تطلبي اغنية تانية علشان اقدر العبها لك. انا لسه مكمل معاكو لحد الساعة 10, والاخر مرة هقول لكم فزورة النهاردة علشان بعد الاغنية اللي جاية هقول لكم الحل بقى على طول ونخش في لعبة النهاردة ازاي تعرف تقول. فزورة النهاردة بتقول بندور على مشروب مكون من 4 حروف, لو شلنا حرف منهم بقت مدينة عربية, يا ترى انا بتكلم عن ايه؟ فكروا كويس وبعتوا لي الإجابة على 92 10.
1: جديد أحمد جمال على إنرجي مستبيعين.

0: رايحين فين؟ مش قلنا ساعتين معاك على الهوا؟
1: اوعوا تغيروا اصحاب انرجي
0: مع باسم كمين
1: وسارة المنذر.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد انرجي 92.1. المزيكا لعبتها

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
3: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
2: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
3: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
2: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
3: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
2: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
3: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
2: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
3: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
2: هي بقت كده.
4: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
3: وديجي كمان
4: كل يوم خميس من 3 ل 4
3: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها
5: تخت أمرك.
1: أحمد عدلي تخت أمرك. تخت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1.

0: رايحين على فين؟
1: الأجمد في المجال لسه راجعين.
0: فاصحى بانرجي
1: مع سارة المنذر
0: وباسم كميل.
2: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

0: حلو قوي الاغاني اللي انتوا طالبينها، وان شاء الله الثلاثه دول هلاقيهم. البير وهنا طلبوا اغنيه اصحاب لمصطفى قمر، في كمان رقم اخره 010 وعايز يسمع اغنيه نانو لتوليت، وفي كمان اغنيه ده كلام واما اخوك محمد ثالث طلب، وشكرا هلعبها لك لان الاغنيه دي المفروض اللي انا متاكد اللي هي موجوده عندنا. طيب فزوره النهارده كانت بتقول بندور على مشروب مكون من 4 حروف، لو شلنا منه حرف بقت مدينة عربية، واكتشفت ان حل الفزورة دي 3 حلول مش حل واحد. كده كده المدينة العربية هي حلب، تمام؟ لكن المشروب فيه 3، في سحلب، في حليب، وفي حلبة. التلاتة صح لو شلنا منهم حرف بقت مدينة عربية اللي هي حلب. برافو عليكم يا مستمعين. هو ده الكلام، انا مبسوط بيكو جدا جدا جدا وبالحلول اللي انتوا بتبهروني بيها. يعني انا ما كنتش عارف ان فزوره النهارده ليها 3 حروف لكن او 3 اجابات يعني، لكن برافو عليكم جدا، انا منبهر، انا كبهير انبهرت. برافو عليكم برافو عليكم برافو عليكم. طيب تعالوا نسمع اغنيه نانو اللي طلبت، اول واحده من الثلاث اغاني اللي طلبوا، اكيد هسمعكم الاثنين الباقيين. واول ما ارجع بقى هقول لكم هنلعب النهاردة ازاي تعرف تقول، لكن هقول لكم ايه هي الجملة بالظبط اللي هنقول او هنحاول اللي احنا نقولها بنفس معناها من غير ما نستخدم ولا كلمة من الجملة الاساسية. يلا بينا نسمع نانو ونرجع نكمل اصحاب انرجي.
1: هات هات ايدي في ايدك.
0: معلش يا جماعة دي ما طلعتش نانو، هلعب لكم نانو بعد حسين الجسم. متى يلاقوا

طب يا جماعة هنبدأ نلعب مع بعض ازاي تعرف تقوله، هي اللعبة اللي بقول لكم فيها جملة وبسألكم ازاي تعرفوا تقولوها بنفس معناها بالظبط من غير ما تستخدموا ولا كلمة من الجملة اللي انا بقولها. اول جملة معانا النهاردة بتقول القبض كله خلص في سداد ديون شهر 8. ازاي تعرفوا تقولوا الجملة دي بنفس معناها بالظبط من غير ما تستخدموا ولا كلمة من الجملة اللي انا قلتها؟ القبض كله خلص في سداد ديون شهر 8. اللي يعرف يبعت الإجابة على 92100. يلا بينا بنلعب مع بعض. إزاي تعرف تقول الجملة دي بنفس معناها من غير ما تستخدم ولا كلمة من الجملة الأساسية؟ رقم الأس أم أس 92100.

بدأنا الساعة الثانية من إصحى بإنرجي وانتوا لسه بتسمعوا البرنامج معاكم باسم كميل لحد الساعة 10 الصبح. وبدأنا فقرة إزاي تعرف تقول أو لعبة إزاي تعرف تقول، بما أن النهاردة احنا بنلعب زي ما انتوا طلبتوا امبارح. فيلا بينا كده نشوف إزاي هتعرفوا تقولوا الجملة دي بنفس معناها من غير ما نستخدم ولا كلمة من الجملة الأساسية. الجملة الأساسية بقى بتقول إيه؟ بتقول القبض كله خلص في سداد ديون شهر 8. يا ترى هتعرفوا تقولوها ازاي؟ تعالوا نشوف. سارة أبل بتقول الراتب بح في تخليص اللي عليا بأوغست. ماشي، يعني انت غيرتي بس الكلام. لا انا عايز فن كده يا جماعة، انا عايز فن وتكتيك كده تقولوا بيه جملة بطريقة مختلفة تماما. حواش بيقول المفروض نقبض مرتين، مرة لينا ومرة للي علينا. حلوة دي حواش، سقفوله. أما رقم آخر 477 بيقول المصاريف كانت كتير قوي الشهر اللي فات. أنا عزه مين سمعك يا عزه؟ بس برافو عليك برضو قلتيها بطريقة مختلفة. لكن لحد دلوقتي اللي ياخد جايزة أحسن، طبعا ما فيش جايزة يعني، هي بس بسقف لكم، لكن اللي ياخد جايزة أحسن رسالة هو حواش لحد دلوقتي. إزاي تعرف تقول الجملة اللي أنا هقولها دلوقتي بنفس معناها بالضبط من غير ما تستخدم ولا كلمة من الجملة الأساسية؟ والجملة بتقول القبض كله خلص في سداد ديون الشهر اللي فات أو شهر 8. اللي يعرف أو اللي هيقولها بطريقة مختلفة يبعتها على رقم الرسائل 92100. أنا لسه معاكم لحد الساعة 10، ويلا بينا نسمع واحدة من الأغاني اللي طلبت واما ده كلام.

0: دلوقتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب النهاردة من سويس جولد: عيار 21 ب 6300 جنيه، عيار 24 ب 7200 جنيه، سعر الجنيه ب 50816 جنيه، أما سعر الأونصة فب 225786 جنيه. الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي، وللاستفسارات اتصلوا على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: Chica te battra.
1: ازاي تعرف تقول لسه مكملة معاكو في حلقة النهاردة من اصحاب انرجي. عبد الرحمن طارق بيقول صباح الفل يا باسم يا رايق، ممكن تقولي حل الفزورة؟ المشروب هما تلاتة، سحلب حليب وحلبة. التلاتة لو شلنا منهم حرف هتبقى مدينة عربية اللي هي حلب. حليب لو شلنا منها الياء بقت حلب، سحلب لو شلنا منها السين بقت حلب، وحلبة لو شلنا منها الهي المربوطة برضو هتبقى حلب. يا عبد الرحمن طارق. طيب ولسه بقى بنرجع لازاي تعرف تقول، واول جملة معايا النهاردة كانت بتقول المرتب كله خلص في سداد ديون الشهر اللي فات. رقم اخره 309 بيقول استأذنك مرتب شهر 9 تاني علشان الاولاني مش شغال. حلوة دي. شوشتة بتقول صيفنا وانبسطنا في اغسطس بس طبعا بعزقنا المرتب كله، ده حقيقي جدا. الكاشات فينيتو من قبل ما ييجوا، صباح الفل يا باسم ويا سارة، صباح الفل عليك. رقم اخره 155. سارة ابل عايز تسمع اغنية انيمال او اي اغنية الكاتس اي من عناية الاثنين، اشغل لك اغنية حلوة الكاتس اي. في كمان ممكن الجملة تبقى الحالة جبس والعيال عايزة لبس. حلوة يا مصطفى، سقفوا له، عجبتني يا مصطفى الصراحة. الكاشات فينيتو من قبل ما ييجوا، صباح الفل يا باسم ويا سارة، ده برضو رقم اخره 155. حلو الابداع اللي كان موجود على الجملة الاولى، انا عجبني الصراحة. ايه ده لسه في تاني اغنية حلوة لرامي صبري. حاضر حواش. اربع رسائل لازم ييجوا ورا بعض. بيعلوا الضغط عندي. تم إيداع يرجى سداد، تم سداد بنجاح، رصيدك لا يكفي. أكيد فهمت قصدي على إيه، أكيد فهم قصدك على إيه. وطبعا الرسائل دي يعني نفسي بس تيجي رسائل تم إيداع تم إيداع تم إيداع تم إيداع بس، خلاص مش عايز أي رسائل تانية لو سمحتوا، وأفضل أشتري برضو ما تجيش الرسائل التانية دي. حلو الكلام. طيب انا عندي جملة تانية بس هقولها لكم بعد ما نطلع فاصل اعلاني ونسمع اغنية مصطفى قمر اصحابنا وانت ولا اللي اتطلبت من على رقم الاسماس بقالها حبة. فيلا بينا، انتوا لسه بتسمعوا اصحاب انرجي.
2: راجعين كلنا تشويق وإثارة
3: مع باسم وسارة في اصحاب انرجي.
2: البرنامج برعاية اليس الترا ليد انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
4: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
5: عاش، فضلك one last round.
4: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.
6: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أخف من قضاء مع محمد طارق قضاء كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

لسه بنعرف او بنحاول نعرف معاكم ازاي تعرفوا تقولوا الجمله اللي انا بقولها من غير ولا كلمه من الجمله الاساسيه اللي انا بقولها. حواش صباح الفل عليك مره كمان. رقم اخره 231 اغنيه لولا البنات وما تنساش يا باسم. احنا لسه لاعبين عمرو دياب كانت اغنيه راس الساعه, بس ممكن احاول اشغلها لك في اخر الحلقه, ممكن لو عرفت هعمل كده. المرتب انتهى في ديانه اغسطس. ده علاء ابو زيد, صباح الفل عليك يا علاء. طيب الجمله الثانيه بتقول ايه بقى اللي هتحاولوا تقولوها بنفس معناها من غير ما تستخدموا ولا كلمه من الجمله اللي انا هقولها دلوقتي حالا؟ الجمله بتقول يوم الخميس المفروض يتلغي من ايام العمل, وانا الصراحه مع الجمله دي جدا. يوم الخميس المفروض يتلغي من أيام العمل. إزاي تعرفوا تقولوا الجملة دي بنفس معناها بالظبط من غير ما تستخدموا ولا كلمة من جملة يوم الخميس المفروض يتلغي من أيام العمل؟ يلا أنا عايز إبداع بقى, عايز أشوف جمل أسقف لكل واحدة فيهم وتبقى هي أحسن رسالة اتبعتت في الجملة دي. 92100 ده رقم الاسماس, وطبعا مش محتاج اقول لكم لو في اي اغنيه عايزين تسمعوها ابعتوها على رقم الاسماس وانا هشغلها لكم. ما تقلقيش يا ساره, هلعب لك اغنيه الكاتس اي, بس الاول نسمع محمود العسيلي كده كده بايظه.

بصتي بالاغنيه اللي انت طلبتيها يا ساره يا ابل، واي اغنيه تطلب موجوده عندي اكيد هتسمعوها في اصحاب انرجي اللي مكمل معاكم لحد الساعه 10. والنهارده بنلعب مع بعض ازاي تعرف تقول، بقول لكم جمله بتقولوها ازاي بنفس معناها لكن من غير ما نكرر ولا كلمه من الجمله الاصليه، وبتبعتوا لي على رقم الاس ام اس 9210. الجمله الثانيه بتقول يوم الخميس المفروض يتلغي من ايام العمل، والناس بقى بتفنن الخميس ده المفروض يتحط في خانه الويكند غصب عنه، ده رقم اخره 309 وانا موافق. عمرو الوكيل بيقول اه لو يرجع احمد حسن اسبوعي هيرجع 5 ايام تاني، هيبقى 4 مش 5 بقى يا استاذ عمرو يا وكيل، ده على لسان باسم. شكرا يا استاذ يا عمرو وكيل. شوشتة بتقول عايزين قرار ان اخر يوم شغل كل اسبوع يبقى يوم الاربع، يا ريت يا ريت يا ريت تبقى حاجه حلوه قوي. حواش بيقول ايام الشغل لازم تبقى زي اصحاب انرجي زمان قبل ما احمد حسن يطلع سلم النجوميه ويبقى من الوسط الفني من الحد للاربع. يا جماعه انتوا ليه رابطين كل حاجه باحمد حسن يا جماعه؟ عادي يعني عادي، احنا كلنا يبقى اسبوعنا 4 ايام مش احنا بس، كلنا بقى يعني تخيلوا حد 2 3 4 والويكند عندكم خميس جمعه سبت. الله الله الله الله، في حاجه في حلاوه كده، في حلاوه كده ما اعتقدش. عامة فكروا في جمل تانية وازاي تعرفوا تقولوا الجملة دي بطرق تانية، وابعتولي على رقم الاس ام اس 9210. الجملة الاساسية بتقول يوم الخميس المفروض يتلغي من ايام العمل.

ازاي تعرف تقول الجملة دي من غير ما تستخدم ولا كلمة من الجملة الأساسية؟ والجملة الأساسية بتقول يوم الخميس المفروض يتلغي من أيام العمل. مش عارف أنا قلت الرسالة بتاع قلت الرسالة بتاعت حواش، أما رقم آخره 309 بيقول هيبقى في حاجة وحشة بس ناقصة يوم الخميس، إننا مش هنسمع أصحاب أنرجي وكل البرامج اللي بعده يوم الخميس، ودي أحلى حاجة في اليوم بجد. شكرا يا رقم آخره 309، بس مش نفسك ما تشتغلش يوم الخميس برضو؟ يعني سيبك من حوار البرامج، تمام احنا على قلبكم كده كده مش رايحين في حتة، سيبك بقى من موضوع البرامج، انت مش نفسك تبقى الاجازة بتاعتك 3 ايام خميس جمعة سبت؟ الله الله، مع ان انا متأكد ان حتى لو الاجازة بتاعتنا بقت خميس جمعة سبت برضو مش هتكفينا، وهنعوز الاربع معاها كمان. انا عارفنا كويس، احنا ما بنرضاش بأي حاجة، لكن هيبقى حاجة حلوة قوي الصراحة لو ده حصل. طيب انا لسه مكمل معاكم، لو حد عنده اختراع جديد او جملة جديدة عايز يقولها بنفس معنى الجملة دي لكن من غير ما نستخدم ولا كلمة من الجملة الاساسية، ابعتولي على 92100، وفاضل من الزمن اقل من 20 دقيقة، فاللي عايز يسمع اغنية يطلبها دلوقتي. هقولها مرة كمان، اللي عايز يسمع أغنية يطلبها دلوقتي علشان ألحق ألعبها لكم. كده كده اللي طلب لولا البنات هشغلها لك بعد الإعلانات على طول علشان ما تزعلش يعني، ولو في أي أغنية تانية برضو ابعتوها لي دلوقتي حالا علشان ألحق ألعبها لكم قبل ما امشي الساعة 10. 92100 ده رقم الاسماس، طبعا هتحفظتوه باي ناو، ولما نشوف انتوا عايزين تطلبوا ايه من الأغاني يلا بسرعة عشان ألحق أشغلها لكم.

0: de votre âme.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في إصحى بإنرجي.
3: البرنامج برعاية أليس ألترا ليد
4: إنرجي 92.1. المزيكا المزيكا لعبتها لعبتها.
5: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: زي الفل.
1: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
2: علي الفولت وكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
3: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
2: وراها ساعة مع أرمين فان بيورن.
4: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
2: يعني خط رأس وهاي فارة. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: البرنامج اللي جاي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: راجعين كلنا تشويق وإثارة
2: مع باسم وسارة في اسحب انرجي.
0: البرنامج برعاية اليس الترا لاند.

طب يا جماعة خلاص معاد حلقتنا النهاردة بيخلص واسبوعنا كده كمان بيفنش لان انتوا بتسمعوا اصحاب انرجي كل يوم من الحد للخميس وكل يوم خميس بيكون معاكم يا اما انا يا اما سارة المنذر. فمعنى كده اللي احنا هنجيلكوا يوم الحد الجاي ان شاء الله انا وسارة في يوم جديد واسبوع جديد من اصحاب انرجي من الساعة 8 لحد الساعة 10. هتسمعوني النهاردة مرة كمان من الساعة 3 للساعة 4 برنامج ديجي توك اللي بقول لكم فيه كل اخبار جديدة اللي ليها علاقة بعالم التكنولوجيا والسوشيال الميديا وعالم الديجيتال بوجه عام. فاسمعوا البرنامج لو ليكم في التكنولوجيا. وطبعا انا وسارة هتسمعونا بكرة برضو في لعبتك للاغاني العربي من 7 ل 8 وانا في لعبتك للاغاني الانجليزي من الساعة 8 لحد الساعة 9. بعدي على طول هتسمعوا سلمى قاسم ملكة كل المواسم في برنامج شيفت الصبح من الساعة 10 لحد الساعة 12. فيارب تكونوا مبسوطين بكل البرامج اللي بتسمعوها دايما على انرجي 92.1 ويعني تقضوا ويكند سعيد جدا جدا جدا تعملوا فيه كل اللي نفسكوا فيه لحد ما نرجع لكم يوم الحد الجاي ان شاء الله. بسطت جدا في الحلقة معاكم النهاردة وهسيبكم مع واحدة من الاغاني اللي طلبت هي اغنية صاحبي يا صاحبي البهاء سلطان مسلسل ولاد الشمس اللي طلبت من مي اللي بتقول صباح الفل والياسمين يا استاذ باسم بسرعة سمعني اغنية ولاد الشمس هتشتغل دلوقتي حالا. فاشوفكم يوم الحد على خير ان شاء الله وهاف ا فيري نايس ويكند وكنت معكم باسم كميل الى ان نلتقي ان شاء الله يوم الحد انا وسارة المنذر معاكم سلام. We'll be right back.

0: دلوقتي شفت الصبح مع سلمى قاسم.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. حلقة جديدة من شفت الصبح معاكم سلمى قاسم، بكون معاكم في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100 تطلبوا كل الاغاني اللي عايزين تسمعوها. طبعا امبارح عملنا بلاي ليست معينة، النهارده مش هنعمل بلاي ليست معينة، النهارده هسيبها بقى ايه كده اي حاجة نفسكم تسمعوها هلعبها لكم على طول، عشان امبارح في ناس قفشت عليا وفي ناس كانت عايزة تبوظ البلاي ليست اللي عاملاها امبارح، ولكن طبعا ما كانش ينفع نبوظها، ولكن النهارده مفيش بلاي ليست اصلا عشان نبوظها، يعني نفسكم فيه النهارده هنسمعه على طول، فابعتوا لي يلا من دلوقتي حالا على 92100 نفسكم في ايه النهارده.

طب يا جماعة، واضح ان مانو شايل كتير قوي من امبارح. طالب بجد 7 اغاني تقريبا. صباح الفل يا مانو، وبصراحة الاغاني حلوة. يعني انت لحقتني، انا اصلا كنت مجهزة عمرو دياب 12 بالليل، لقيت مانو بعد بيقول عايز عمرو دياب علمني هواك، فحصل غيرت 12 بالليل حطيت مكانها علمني هواك. عايز تامر حسني لأول مرة، انا بحب الاغنية دي جدا. عايز اصالة مشيت سنين، عايز لطيفة بحب في غرامك، وبهاء سلطان يا ابن ادم، ووائل جسار بتوحشيني. طب انا اقول لك على حاجة، الاغاني كلها اميزنج بس مش هنلعبها كلها، ممكن العب مثلا ايه 3 اغاني او 4 اغاني يا سيدي من انت طالبهم، علشان لسه الدنيا فاضية، يعني لسه ما تراكمش عليا طلبات الاغاني، فممكن نسمع كذا واحدة لان هم بجد حلوين. في كمان ياسمين عايزة تسمع هوتل كاليفورنيا، حاضر عنايا يا ياسمين، جهزتها لك برضو. في مانو، في حاجة مانو بعت اسم الستتين كمان فيهم اغاني، في ايه؟ بيقول عايز مصطفى كامل انا فل، خالد عجاك تعالالي، يا لهوي بحب الاغنيه دي قوي. حكيم اس السلام عليكم، محمد فؤاد بحلم ويحلالي، هشام عباس شوفي، اليسا بتمون، نانسي عجرم، مين ده اللي نسيك، تامر عاشور مفيش حل ومفيش فايده كمان فيا، رامي صبري كلمه. طب هي الاغاني كلها حلوه، هنعمل ايه بقى؟ نعمل ايه في المشكله دي؟ الحلقه كلها برعايه مانو اكيد؟ لا، هنشوف. طب هنكتشف مين هيطلب ايه وهنظبط، عشان الاغاني لذيذه. يعني 92 ما رقم الاسم، اسئله نفسك تسمعوا ايه.

0: طيب تعالوا نشوف كده مع بعض الجو ايه اخباره. اولا النهاردة درجات الحرارة لذيذة جدا، يعني بنتكلم انه العظمى في القاهرة 35، وطبعا لسه في رطوبة فبيبقى في المحسوسة غير العادية، فالعظمى الحقيقية 35 ولكن المحسوسة 37. بالنسبة للوجه البحري العظمى 34 والمحسوسة 36. بيقولك النهاردة هيكون نشاط الرياح لذيذ، يعني من 30 ل 35 كيلومتر في الساعة. بيقولك في بقى فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة بنسبة حدوث 10%، يعني تقريبا مش هتحصل. في كمان فرص انه يحصل بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة. ده بالنسبة للجو النهاردة. عايز اقول لكم ان اليومين الجايين الجو زي النهاردة بالظبط بالظبط بالظبط، يعني احنا بنتكلم انه لحد يوم السبت نفس درجات الحرارة زي النهاردة بالميلي، العظمى 34 زي ما قلت لكم والصغرى 22. هنيجي بقى من اول الاسبوع يوم الحد هيبقى فرق درجة بس الصبح، ولكن من يوم الاثنين او الاثنين والثلاث تحديدا هيبقى فيه شوية ارتفاع كده في درجة الحرارة العظمى، يبقى 37 و36 وكده، ولكن هيرجع الجو يظبط تاني. يعني بنتكلم انه الجو اليومين دول لذيذ مش حر قوي، هو بس هيبقى فيه يومين في اول الاسبوع كده وبعدين هيرجع يبقى لذيذ تاني.
1: انرجي 92.1 المزيكا

الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
2: ايوه سبا سبا سبا.

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: الكرتون، المزيكا لعبتها.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: طيب عايزة أسلم على مي، بتقول صباح الفل على الورد والياسمين. اسم سلمى قاسم بالألف بالقاف، والله قاسم بس احنا بنقولها قاسم. ماشي سلمى قاسم، ياريت تسمعيني أغنية ولاد الشمس والغزالة رايقة، وياريت ما تعمليش زي امبارح وتطنشيني. أنا ما طنشتكيش امبارح يا مي، بس انت كنتي طالبة أغاني برا المود خالص، بس هلعبلك الغزالة رايقة حالا. في عمرو الوكيل بيقول صباح الفل يا سلمى، صباح الفل يا مانو، في ايه يا صاحبي، في جي، في جي بجد والله. طالب ألبومات مش أغاني، ف يعني معلش يا مانو بقى. بص انا لعبت لك حاجات من اللي طلبتها، ففي ناس طالبه بقى اغاني كتير، فهنلعب يعني من الناس الحاجات اللي الناس طالبها، وفي نفس الوقت هنبقى نرجع لطلباتك كده في النص كل فين وفين، عشان برضو ايه الناس كلها تتبسط. في عمرو يعقوب طالب بقى الاغنيه بتاعت الشاب مامي اللي كان طالبها امبارح. ماشي كده منطقي نلعبها النهارده، لان انا اصلا بحب الاغنيه دي قوي، ومش كل مره بقى عايز احرج نفسي واقول اسمها، بس انتوا اكيد عارفين انهي اغنيه نسمعها وتعرفوا. حواش بيقول ما اقدرش انساك يا سلمى لحمائي، صباح الفل. صباح الفل يا حواش، والله العظيم الأغنية لو موجودة مش هتأخر عليك أبدا، لأن أنا بحبها جدا، بس للأسف حمائي القديم مش موجود، فممكن تختار حاجة حمائي جديد بقى وهنلعبها على طول. في رقم آخره 231 عايز حلوة لرامي صبري، ما احنا محتاجين بقى إيه نفض الموضوع ده، هل نلعب كلمة لرامي صبري ولا نلعب حلوة لرامي صبري؟ اختاروا بقى، اختاروا حاجة من الاتنين يلا، وهنسمع الغزالة رايقة عشان ما يمتزعش مني.

جماعة في قصة عباسية جدا عايز احكي لكم عليها، ولكن المرة دي مش من الصين بقى، المرة دي قصة حصلت في باكستان. عارفين العربيات الجديدة بقى اللي هي بتسوق لوحدها وكده، اللي هي القيادة الذاتية، بيقولك انك ايه اللي حصل بقى يعني في الحوار ده. في واحد باكستاني كان بيجرب عربية ذاتية القيادة وكان بيوثق التجربة دي على الهواء، ماشي. بيقولك المراسل كان قاعد في الكرسي اللي قدام بيشرح، الكرسي اللي هو جنب السواق ماشي، وكرسي السواق فاضي والعربية بتتحرك، وكان بقى قاعد بيوثق التجربة دي زي ما قلتلكوا على الهوا، وبيشرح بحماس ازاي العربية بتتحرك ببطء وثبات من غير ما يبقى في اي تدخل بشري، يعني من غير ما يبقى في حد بيسوق، وبيتكلم عن ان باكستان دخلت عصر العربيات الذكية وحاجة بقى ايه، متفشخر قوي بقى بالموضوع ماشي. بيقولك ولكن الحماس ده ما كملش كتير، لان العربية وهي ماشية لاحظت عربية شرطة مركونة على جنب الطريق، وتقريبا معرفش العربية عملت حاجات منتل واعتبرت انه العربية بتاعت الشرطة دي هي هدف في طريقها، فاتجهت ناحيتها بشكل مباشر، راحت ايه ده عربية شرطة الله زيو، وقامت ايه رايحة ناحيتها. الفكرة في ايه بقى، ان المراسل حاول انه ينقذ الموقف طبعا ويسحب فرامل اليد، ولكن للأسف الفرامل ما استجابتش والعربية خبطت في عربية الشرطة خبطة قوية، وكل ده بقى حصل قدام الكاميرا وفي لايف، يعني فاهمين حاجة. فطبعا رجال الشرطة نفسهم متفاجئوا جدا، لو ايه ده في ايه، يعني ايه عربية جت دخلت فينا، ونزلوا بقى جري من عربياتهم بيحاولوا يشوفوا ايه اللي حصل، بيبصوا لقوا عربيه من غير سواق، فهم مش فاهمين يعني ايه عربيه من غير سواق خبطت فيهم. والفكره ان كل ده زي ما بقول لكم كان موثق، فطبعا الفيديو ده انتشر على السوشيال ميديا عندهم، والناس طبعا بدات تتريق ويعني تسف على الموضوع، خصوصا ان المفروض يعني اصلا الهدف من اللايف ده انه كان محاوله لاثبات نجاح التكنولوجيا وكده وبتاع، انه بصوا بقى العلم ووصل بينا لفين، وفجاه حصل بلوت تويست بوظت كل الليله. ف حاجه غريبه جدا بجد، يعني عارفين اللي هو ايه ده صنع بلدنا وما بيتكسرش ازاي ومتكسر، فهو ده نفس اللي حصل بالظبط، شيء غريب جدا. يعني انا اصلا بحس ان انا دايما مش واثقه في الليفل ده من التكنولوجيا، يعني انا مهما بشوف ان في بلاد طبعا عندهم عربيات قياده ذاتيه وجميله وماشيه حلو زي الفل، بس دايما عندي المخاوف بتاعه ان طب لو العربيه ما طلعتش ذكيه كفايه، لو خبطت مثلا عملت حادثة بسوحتنا بتاع، فالمخاوف دي كلها اتحققت عندهم في باكستان دلوقتي. فمش عارفة الصراحة، يعني حسن أنا عايز أسمع منكم، هل أنتوا عندكم ثقة في عربيات القيادة الذاتية دي، ولا لسه مش واثقين فيها، خصوصا بعد الحادث اللي أنا لسه حكيه لكم دلوقتي ده؟ ابعتولي على 92100، قولولي لو عندكم فرصة تركبوا عربية قيادة ذاتية من غير سواق هتعملوا كده، ولا حاسين لسه محتاجين كام سنة كمان على ما نثق فيهم.

طيب بصوا عمرو الوكيل بيقول انا اصلا ما عنديش ثقه في سواقه البني ادمين، اسلم نفسي الروبوت. عامه انا معاك جدا يا عمرو. انا شايفه نفس الحاجه، يعني احنا ايه البني ادمين اللي هو بنقول ربنا يستر، فكمان روبوت لا، يعني انا برضو ما اثقش فيه دلوقتي على الاقل، يعني ما اعرفش برضو ممكن كمان سنه اثق فيهم ولا لا، بس دلوقتي لا. برضو في سعد المحلاوي بيقول قاعده عندي لا امل للتكنولوجيا. مفهوم، بس يعني هي المفروض ان التكنولوجيا بتتطور وكده، ففي وقت من الاوقات هتبقى امنه جدا. وفي حاجات كتير على فكره ممكن اقول لكم على حاجه بقى، يعني اكيد في اختراعات لما طلعت زمان كانت الناس مش واثقه فيها ومش مصدقاها ومش مستوعباها، بس مع الوقت خلاص لما العلم اتطور يعني والحاجه دي اثبتت كفاءتها فبدانا ان احنا نثق فيها عادي. فحاسه انه ده برضو ممكن يحصل في العربيات اللي هي بتاعه القياده الذاتيه دي، بس بعد فتره يعني، خصوصا مش بعد واحنا لسه سامعين القصه اللي انا لسه حكيها لكم دي، فاهمين حاجه. طيب تعالوا بقى نقرا باقي الاسماء اساس، عشان في النهارده طلبات اغاني كتير قوي قوي قوي. اولا سالم شاكر بيقول صباحك ويومك كله سعاده وابتهاج يا متالقه في كل المواسم سلمى قاسم، ويا ريت تسمعينا ننسى اغنيه يا سلام واغنيه حنان رايقه واغنيه ايهاب توفيق مراسيل وشكرا. صباح الفل يا سالم. بص هقول لك على حاجه، انت في اغاني طلبتها قبل كده وتاك مش موجوده، فهي ما زالت مش موجوده مش بتيجي، فاهم حاجه. في كمان رقم اخره 017 مش فاهمه المسج اي سوير. في رقم اخره 575 بيقول يا صباح القمر مع احلى ملكه، عايز اغنيه فرق خبره حاضر عينيا. في كمان رفعت عايز اغنيه جريئه قوي، وجه يمين وجه شمال ماشي حاضر. في بقى حاجه مفارقه غريبه جدا، مانو بيقول عايز حميد الشاعري قشر البندق، وحازم باعت اسم اس بعدها على طول بيقول لي صباح الورد يا سلومة انتي مخصمة حميد، من فضلك دلوني او اي حاجة على ذوقك. دي مفارقة وصدفة غريبة جدا، ولكن يلا هنلعب قشر البندق طبعا لحميد الشاعري حالا. عمرو الوكيل بقى بيهزر بيقول لي لا نلعب العوض على الله بتاعت رامي صبري. ما تبصوا ما تزولونيش، اختاروا اغنية رامي صبري، عندنا كلمة وعندنا حلوة وعندنا دلوقتي العوض على الله، اختاروا واحدة منهم بقى عشان نشوف هنلعب ايه. مانو لا يكل ولا يمل بعد ثلاثة اسم اساس طالب فيهم اغاني برضو، وبعدين بيقول مع اني كنت متعشم في حلقه نوستالجيا بس كده كده هتتبسط عادي، ان شاء الله تتبسط كده كده يا مانو. وبعدين في اغاني كتير قوي قديمه عماله تتلعب على فكره، حتى لو هي مش حلقه نوستالجيا بس ايه بيجوا في النص كده فتمام. وطبعا انت طالب اغاني تانية حلوه برضو، ما يعني ما تحطنيش في هذا المأزق. هي طالب اصلا انيكي جلاسز بالاموس بحبها قوي، وفي عمرو مصطفى برتاح معايا طبعا اميزنج، في احمد منيب يا مراكبي الله، في مين تاني لو بينا ايه شيرين وجدي وايا ليل شيرين عبد الوهاب بقى، ومحمد محي وحماده هلال وانغام وفضل شاكر يا غايب الله. هنشوف طب هنشوف الموضوع ده، هنحاول يلا.

طيب الحملة اللي حاصلة من بيونسي رجعت تاني. والله نفسي أفهم إيه الحوار ده، نفسي أفهم بجد يعني، قولولي أي حاجة. طيب في كنت هقول في واما بعد أسمع عشان آخر كلمة واما في رقم آخره 519 بيل صباح الفل يا سلمى، أنا طريقي طويل من الشروق للمعادي فممكن تشغلي لي يا غالي عليا الواما؟ طبعا ممكن جدا جدا. مانو شكرا يا مانو لتفهمك. رقم آخره 992 عايز تبعن تبعن لشيرين، حاضر. في شيماء عايزة هشام عباس حاجة على ذوقي، حاضر. في النهاردة في الحماس ده النهاردة. في رقم آخره 309 بيقول يا سلمى شغالي كلمة رامي صبري، أكتر واحدة بحبها في الثلاث أغاني اللي قلتيهم. هي الصراحة قوية يعني، من الأغاني اللي مهما بيعدي عليها وقت هي ما زالت أغنية أميزنج. طيب تعالوا نسمع كلمة لرامي صبري يلا، عشان هي كده كده أول واحدة طلبت الصراحة، ففير إن احنا نسمعها. بالنسبة لشيماء عايزة هشام عباس، في حد طالب شوفي أو مانو من الآخر هو اللي طالب شوفي، هل نسمع شوفي ولا إيه رأيك؟ ومش ناسياك رقم آخره 519 هلعب لك ومعناي.

طيب يا جماعه، كله بيقول لي عيد ميلاد بيونسي بكره وعايزين نلعب لها حاجه. حاضر عينيا والله، بس انتوا من اول الاسبوع عاملين عليها هجوم انا مش فاهماه. فماشي، في ناس بقى بتقول عايزين اغنيه من البومها التاني وعايزين مش عارف ايه. طب ما تختاروا اغنيه، اختاروا اغنيه، عشان بجد في 7 طالبين بيونسي وانا بخاف يعني من الحاجات دي، بتخليني اللي هو في نظريه مؤامره بقى، انتوا متفقين عليا، انتوا في يا جماعه. فاختاروا حاجه كده والعبها لكم. سعد المحلاوي عايز اغنيه ايه؟ بتنسيني بتنسيني حياتي الجمال ياسين او ايا ليل هشام عباس. طب ما احنا دلوقتي عندنا شوفي وايا ليل هشام عباس، فيعني اتصرفوا بقى مع بعض واختاروا اغنيه منهم عشان العبها، زي كده ما اتفقنا على اغنيه رامي صبري وسمعناها دلوقتي. ولكن اللي هنسمعها بعد الاد بريك على طول اغنيه غالي عليا، عشان في زميلنا هنا عنده مشوار من الشروق المعادي فعايز يتبسط ويسمع الاغنيه فهنسمعها له. وطبعا ان شاء الله يعني اللي بتطلبوه على 92 هنلعبه، لانه النهارده في هجوم على طلبات الأغاني. Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: صبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
2: يوتيوب وتيك توك
0: @NRJEgypt.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: في نرمين بعت SMS بتقول عايزه اغنيه عيد ميلادي لان امبارح كان عيد ميلادي احلى سلمى وطلبتها امبارح وانت مشغلتيهاش. يا نهار ابيض، لا عينيا، انت عايزه اغنيه عيد ميلادي اللي هي عيد ميلادي هي دي؟ قولي لي لو هي دي اللي انت عايزاها العبها لك على طول. في ايه تاني؟ في حاسه انا مش ملحقه النهارده على طلبات الاغاني. في احمد كمال عايز اغنيه اواخر الشتاء لاليسا. يا احمد صباح الفل، بس للاسف الاغنيه دي مش موجوده. في كمان في بقى يا نهار ابيض، انا عملت ريفرش لقيت في 5 أشخاص مختلفين طالبين 5 أغاني لبيونسي. والله في حاجة بجد. بصوا، في رقم آخر 621 بيقول إنريكي كان في نسخة الإعلان الأمريكية مع بيونسي مكان عمرو دياب. أوكي، هو واضح إن الإعلان ده طالع ترند تاني، ده بقى اللي فهمته. وشوشتة هي بتقولي بعتلك يوم الثلاث تخمني عن موضوع عمرو دياب وبيونسي، غالبا بسبب ترند نوستالجيا الألفينات على تيك توك وتعرض فيه إعلانات الشركة المعينة اللي كانوا عاملين إعلان ليها مع بعض. وبتقول منها إعلان We Will Rock You اللي هم ظهروا فيه. انا فاكره الاعلانات دي قوي، وفاكره الحقبه دي اصلا كان الاعلان يعني الناس اتخضت، لو ايه ده، ايه العظمه اللي حصله في الاعلان دي. فعامه فاهمه جدا. طيب طبعا الخمس اغاني المطلوبين دول هنختار منهم واحده، هعمل بقى قرعه كده ولا اشوف هختار ايه فيهم والعب لكم واحده منهم. بس كان في اغاني مطلوبه من بدري فعايزه العبها لحد ما اختار لكم اغنيه لبيونسي. فتعالوا نسمع فروتو فرق خبره.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: أعزائي المستمعين، أهلا بكم في

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: انتوا لسه بتسمعوا شفت الصبح ولسه معاكم سلمى قاسم ومكملين مع بعض لحد الساعة 12 الظهر. بتبعتولي على رقم الاس ام اس 92100. نفسي اقول لكم اطلبوا لكل الاغاني اللي عايزين تسمعوها، بس حاسة انه خفوا طلبات اغاني شوية يا جماعة. انا معايا اغاني تكفيني حلقتين من دلوقتي، فبس والله بحاول اهو على قد ما اقدر العب الاغاني اللي انتوا عايزينها. عمرو الوكيل بعد بيقول الاقبال النهارده تاريخي على البرنامج، فنسمع خمسة بتاعت شرنوبي. بالظبط بالظبط، خمسة في عين العدو فعلا. طيب في حاجة كده جت في دماغي منتال يعني، وقلت لازم اقول لكم عليها. كنا من شوية بنتكلم عن الموقف العبثي اللي حصل في باكستان بتاع العربية اللي هي ذاتية القيادة وكده، وقلت لكم ان هي العربية خدت قرار ان هي عايزة تمشي ورا عربية الشرطة، وعربية الشرطة كانت راكنة، قامت رايحة بسرعة زو وخبطة في عربية الشرطة وكده، وكان الموضوع في منتهى العبث. ففي حاجة جت في دماغي انه احيانا مش بس العربيات بتاعة القيادة الذاتية دي هي اللي بتمشي ورا الاشياء من دماغها، ساعات احنا نفسنا واحنا سايقين ممكن نسرح ونلاقي ان احنا روحنا حتة غير الحتة اللي احنا المفروض نروحها. او معرفش ده بقى ينطبق على البشر عامة ولا ده بينطبق علي انا بس. عشان انا لسه حصل معايا الموقف ده من يومين. انا واخدة قرار ان انا هخلص الهوا وهروح مكان معين، هروح مول معين عشان عايز اشتري حاجات، تمام؟ وكان معايا تليفون ماشي. انا فجأة ما يعني ما خدتش بالي خالص انا سايقه فين وامتى وازاي وليه، لحد ما لقيت نفسي تحت البيت. فحسيت اللي هو ايه العبط ده، انا ايه اللي جابني هنا، هو انا مش المفروض رايح المول، انا ليه جيت هنا؟ ومثلا ايه يعني، انا في بتاع ربع ساعه مثلا انا سايقاهم في اتجاهي للبيت ومش ملاحظه ان انا ماشيه غلط. فانا الحوار ده خضني كده، ما كنتش فاهمه هل دي مشاكل في الذاكره ولا ده عشان مثلا كان في عامل تاني عامل لي ديستراكشن وهو المكالمه اللي انا كنت فيها، فخلاص مخي راح اوتوماتيك للطريق اللي انا متعوده عليه كل يوم ولا ايه مش عارفه. بس الحوار ده زاولني كده، فقلت بما ان احنا بنتكلم عن موضوع العربيه اللي راحت ورا عربيه الشرطه، حاسه ان احنا كمان ممكن يكون بيحصل لنا كده. فلو حد بيحصل له كده يطمني ان انا مش لوحدي، ده اول حاجه. تاني حاجه قولوا لي يعني لو حصل لكم موقف زي ده كنتوا رايحين فين ولقيتوا نفسكم فجاه فين، وهل التسويحه دي ممكن توصل حد انه مثلا ممكن يسافر يروح حته تانية، يروح منطقه تانية؟ يعني انا برضو في الاول في الاخر كنت بتحرك في النطاق، يعني ما طلعتش منطقه بعيده، بس هل ممكن تتسوح لدرجه ان انت مثلا تروح التجمع وانت اساسا رايح مصر الجديده مثلا، ولا مش للدرجه دي؟ بعتولي وقولولي على 92100.

طيب سيف محمد طالب جريئة قوي وانت حبيبي التوليت. بص احنا نلعب واحدة بس منهم يا سيف، خصوصا انه في حد اصلا الساعة الاولى طلب جريئة قوي، فبنسمع دلوقتي جريئة قوي.

0: حازم حازم بعد بيقول لي دي بوادر زهايمر، انا مفتاح العربيه بيكون في جيبي وبقعد ادور عليه. ده بيحصل جدا. والموبايل يا جماعه، الموبايل هو يا لهوي، ده انا نسيت موبايل، والموبايل فين وبتاع، وتقعد تدور عليه وتلاقيه معاك في الاخر. فدي حاجات زي كده، ايه جليتش بيحصل ساعات في الذاكره، بس ده مثلا جليتش لحظي يعني بيروح على طول، ان انت بتدور على المفتاح مثلا ايه دقيقه يا سيدي دقيقتين وبعدين هتلاقيه وخلاص، وهتستوعب او هتفتكر ساعتها ان هو في جيبك. الموبايل نفس الكلام. لكن فكره ان انت تبقى سايق وتروح مكان غلط غير المكان انت رايحه، دي لا، دي بتبقى مدتها اطول. انت مش هتسوق اقل من 15-20 دقيقه عشان تروح من المكان الصح اللي انت كنت المفروض تروحه للمكان الغلط اللي انت مخك متعود عليه. فما اعرفش، بس انا يعني تحليلي الموضوع ان شاء الله ان شاء الله ده يبقى عادي، يعني ان شاء الله تبقى دي حاجه عابره ونبقى كويسين وكده، طالما ده مش بيتكرر كل يوم. انا بس نفسي ان انتوا تطمنوني وتقولي لي ان في حد حصل معاه الموضوع ده غيري عشان احس ان انا كويس، يعني عشان ما بقاش انا فالعالم الموازي دلوقتي بقنع نفسي لا على فكرة عادي تمام، هو يطلع مش تمام ولا حاجة. فطمنوني لو ده حصل معاكم.
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

الأغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، أنا جاي أسمعك أغاني من زمن فات. كل يوم من الحد للأربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.

0: الصبح مع سلمى قاسم.
1: الله يا جماعة، انتوا طمنتوني قوي على نفسي بجد. بصوا بقى، مانو مبدئيا بيقول حتى وانا بتمشى بتحصل معايا ان هو يبقى بيتمشى رايح لمكان وبيروح مكان تاني. طب كويس، احنا في نفس الحتة اهو. في بقى رقم اخره 214 بيقول واحد صاحبنا نام في خط الشغل وهو اخر واحد بينزل، السواق ما خدش باله وسافر بيه لدمياط. اللي ضحك انه صحي لقى نفسه في محافظة تانية وناس غريبة. ايه العبث ده؟ ايه العبث ده؟ بس ده برضه حرام، ليه عذره يعني؟ هو لسه مخلص شغل ونام في العربية وهو راجع، فعشان كده صحي لقى نفسه في مكان تاني، ده مفهوم. بس هو مش بإرادته راح يعني، فاهمين حاجة؟ في حازم بيقول احمدي ربنا في راجل في فرنسا كان رايح للدكتور جنب البيت راح كرواتيا. دي القصة دي عرفتها منين يا حازم؟ والنبي احكي لي تفاصيل لو سمحت، عشان التفاصيل اجمل بكتير. في رقم اخره 017 انا بحاول افهم المسج، بيقول في العموم المشي على غير جايز مش بيتوه، مش فاهمه يعني ايه، بس ده بيأثر العمر، مش فاهمه برضو. بيقول ودي نصيحة خدتها من بدوي ايام سفري في دول الخليج. ايه بقى النصيحة؟ انا مش فاهمة فين النصيحة، ممكن تفهمني؟ في رقم اخره 037 بيقول سلمى عاملة ايه يا ملكة الترتر، احلى صباح عليكي، ممكن اسمع اغنية ايام لحمائي يا قمر. صباح الفل، وطبعا كان ممكن نسمع اغنية ايام لحمائي لان انا بحبها قوي، بس راس الساعة كانت سمعوني لحمائي، فللأسف مش عارف نلعب حمائي تاني دلوقتي، بس ممكن تختاري حاجة تانية ونلعبها على طول. طيب يلا، انا مش ناسية الاغاني اللي طلبتوها من شوية على فكرة، ممكن الاغاني بتتأخر حبة عشان في اغاني كتير قوي طلبت، بس انا فاكره ان انتوا عايزين تسمعوا هشام عباس، ويلا نسمع يا ليل.

طيب يا جماعة يلا نسمع تباعا تباعا لشيرين عشان اتطلبت على رقم الاس ام اس ولقيت لكم بقى خبر عبسي جدا جاي من الصين هقول لكم عليه بقى بعد الاغنية.

طيب اسمعوا بقى القصة اللي احكي لكم دلوقتي دي. في شاب صيني ماشي اشترى من سوق كده للسلع المستعملة في بريطانيا. اشترى ايه بقى؟ اشترى تمثال صغير على شكل كلب صيني، تمام؟ عادي. اشترى بكام بقى؟ اشترى بجنيه استرليني، تمام؟ وهو مشتريه على اساس انه عادي تمثال كلب صيني لقاه وهو في بريطانيا. ايه ده، الله كلب صيني، تعالى يلا، ايه ده، وبجنيه استرليني، والله يا بلاش. وقام ايه اشتراه ومشي بيه عادي جدا ورجع بيه الصين. ولكن بقى المفاجاه في ايه؟ انه اولا اول اكتشاف انه هذا الكلب الصيني او هذا التمثال يعني عمره 600 سنه، تمام؟ وانه كمان مصنوع يدويا من حجر الياشم باللونين الاسود والاخضر، وبيعتقد انه اتعمل تقريبا ما بين سنة 1380 و 1420، يعني من حوالي 600 سنة، في فترة من بداية عهد اسرة مينج الصينية، تمام؟ الفكرة بقى في ان الشخص ده اصلا اشترى التمثال وهو على الله حكايته، مش عارف اصلا قيمة التمثال ده، ومش عارف ان هو قدامه كنز، واشتراه بمبلغ بسيط وكان واخده عادي يحطه عنده في البيت وكده. ولكن بعد كده الخبراء اكتشفوا ان دي قطعة صينية قديمة ونادرة وليها قيمة تاريخية كبيرة جدا. فايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل انه هذا الشخص لما اكتشف قيمة هذا التمثال قرر ان هو يدخل مزاد علشان يبيعه. وبيقولك انه المتوقع بقى ان سعر التمثال اللي هو اشتراه بجنيه استرليني ممكن سعره يوصل لاكتر من 10,000 جنيه استرليني. فاهمين حاجة؟ فاهمين العبس؟ ويعني حاجة غريبة جدا جدا، ويعني صدفة غريبة. ده حظه بقى في رجليه حرفيا، يعني هو رايح يشتري بجد تمثال على شكل كلب اصلا، اللي هو حاجة غير متوقع خالص ان هي تبقى ليها قيمة، ويكتشف في الاخر ان هو معاه كنز ويروح يبيعه بعشر تلاف ضعف المبلغ اللي هو دفعه فيه. فاهمين حاجة؟ فوعدنا يا رب بقى وعدنا يا رب نشتري شوية خردة كده، شوية حاجات وتطلع ليها قيمة ونتنغنغ بقى.

جماعة هو في ايه طاقة الحب المفاجأة دي؟ شكرا والله. في مصطفى الضوي بيقول عايز اقولك على حاجة بسرعة عشان داخل خلاص على الشغل. ربنا يفرح قلبك زي ما بتفرحينا. ربنا يخليك يا مصطفى، ربنا يفرح قلبك انت كمان زي ما فرحتني بالمسج الحلوة دي. في حازم بيقول سلمى لو جالك عرض تمثلي كوميدي ما ترفضيش، هتنجحي والله، هتوحشينا يومين. ربنا يخليك يا حازم، ويعني قول يا رب انا مستنيه العروض اهو، انا قاعده مستنيه. في كمان رقم اخره 593 بيقول يا سلمى يا جميله احلى ساعتين بقضيهم في العربيه، والله نفسي مراتي المستقبليه يبقى دمها خفيف واميزنج زيك. يا نهار ابيض على الازازه، يا رب تبقى اميزنج، تبقى بص ان شاء الله مراتك المستقبليه تبقى واو واميزنج وبيوتيفول الثلاثه مره واحده. شكرا يا جماعه على هذه الجرعه الاميزنج من الحاجات اللذيذه. في كمان حازم كان بيقول على القصه بتاعت الراجل اللي في فرنسا اللي كان رايح للدكتور جنب البيت ولقى نفسه راح كرواتيا، بيقول والله ده من شهرين وقصة موجودة على النت، وكمان باسم كان حكاها مش نكتة. عبس بجد عبس والله. الحمد لله، بص اللي يشوف بلوة غيره طول على بلوته. الحمد لله ان هي ايه جت على قد شوية مشاوير في زايد يعني. طيب الاغنية دي طلبت على رقم الاسم اسم من رقم اخره 037، هنسمعها دلوقتي، وهي اغنية رومي جمال وسعد المجرد ليلة ورا ليلة.

رقم اخره 037 اللي كان طالب الاغنيه دي بيقول يا سلومي بكره اجازه وبعده كمان وانا من اول اسبوع مش عارفه اسمعك, ممكن تلعبي الاغنيه طلبتها بليز. حصل حصل اهو, لعبت الاغنيه. عيب بقى, عيب يا جماعه ما تصغرناش, بلعب الاغاني اهو. في كمان احمد كيمو بيصبح عليا وعايز اغنيه لشاكيرا. بص انا دورت على الاغنيه اللي انت طالبها مش موجوده للاسف, فممكن تختار حاجه تانية لشاكيرا ممكن نختم بيها. وقلت اسمك على الهوا واقوله تاني, احمد كيمو احمد كيمو احمد كيمو. في مانو بيقول ما اعتقدش ان في واحد بريطانيا هيعرف قيمه تمثال زي ده ويبيعه بالسعر ده, لان الانجليز صيادين كنوز اصلا. مفهوم, بس هو واضح انه الشخص اللي بيبيعه ما كانش عارف, لانه هو برضو خلي بالك ده سوق بيبيعوا فيه حاجات قديمه, فهو برضو التمثال خادع يعني, تمثال كلب صيني. فاي عم كلب صيني انا هاته يا عم بجنيه استرليني يا عم ماشي اتفضل. فهو ممكن يكون هو فعلا ما كانش عارف, ولكن هم بقى الخبراء الصينيين هم عارفين قيمه الموضوع فعشان كده اكتشفوا. بس ودي ثغره برضو خلي بالك, يعني زي ما انت بتقول ممكن يبقى كلامك صح انه الشخص هيحاول يعرف قيمه الحاجه اللي هو بيبيعها, بس هو ممكن يكون مش مهتم, دي حاجه, او ممكن تبقى فلتت منه او ايا كان. بس النتيجه ان هو ده رزق بقى, ده رزق الراجل الصيني اللي اشتراه بجنيه استرليني ده. بس في مين تاني مانو بيقول المهم يا نجمه بلاش تحرمينا من وجودك على الراديو في مشوارك الفني. ما تقلقش انا موجوده, انا رايحه فين, هم اجازه يومين ويكند بس وراجع لكم تاني, فما تقلقش على مشواري الفني ان شاء الله هو في امان يعني باذن الله. طيب 9200 رقم الاس ام اس, نفسي اعزم عليكم واقول لكم اطلبوا حاجات تانية, بس اعتقد مفيش وقت. ممكن بس اللي طالب شاكيرا احمد كيمو اختار حاجه تانية لشاكيرا نختم بيها, ويبقى كده ايه عسل قوي النهارده.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها. انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. ضاقت بك حلول الارض، ضغط عليك اقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، اليك الحل.
1: ما تقول بقى يا عم.

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: فولت وتكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس.
1: Hey, it's Martin Garrix on Energy Egypt.
0: وراها ساعة مع أرمين فان بيورن.
2: Hey Egypt, it's Armin van Buuren on Energy Egypt.
0: يعني خط راس وهايبر. كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

0: اسمعها على الطريق.
1: انتوا بتسمعوا شفت الصبح مع سلمى قاسم.
2: الرقم الاخر هو 037. انا عايز اعرف اسمك ايه بجد، لذيذه قوي. بتقولي حبيبتي يا ملكه الترتر، اقدم الكثير من الاعتذارات، سامحيني جلالتك. والله انا تمام عشان انا ملكه الترتر يعني، فبتعامليني باحترام. هو انا ملكه بس ملكه الترتر في الاخر، فاهمه؟ فيعني مش لازم نصعد الامور لحد هنا. طيب رقم الاخر 017. انا مش بفهم اي حاجه من المسجز اللي بتبعتها مبدئيا، عشان انا مش فاهمه المحتوى يعني، والله ما فاهمه كلمه من المسج، بس صباح الفل يعني، قلت اسلم عليك برضو. وعشان برضو ابقى ضميري مرتاح، هلعب اغنيه كمان اهو من الاغاني الكتير قوي اللي كان مانو طالبها، عشان بصراحه بحب الاغنيه دي قوي، بشوفها اغنيه روشه جدا، خصوصا الحته بتاعت او او او او. فتعالوا اسمع تامر عاشور ماليش حل.

يا أغنية كلها حكم ومواعظ بحبها جدا جدا. طيب عايز أسلم على لولي عشان الرقم الأخر 0373. لولي يا لولي يا حبيبة قلبي والله أنا كمان بحبك قوي قوي قوي. وبس كده خلصت حلقة النهاردة من شفت الصبح. كنت معاكو سلمى قاسم, بكون معاكو في كل المواسم من الحد للخميس من 10 الصبح ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها, اتبسطوا بقى بالويكند على قد ما تقدروا, نتقابل يوم الحد اللي جاي في نفس الميعاد. باي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: انرجي. اعزائي المستمعين اهلا بكم في

البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك at NRJ Egypt. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
2: جديد على انرجي سيف زهران ريد فلاج.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترنز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
3: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخلع.

0: جديد على انرجي. عظيمة صاحبت الوحدة.
1: أنا صاحبت الوحدة، أشكلها ما بتملش، ولو أزعل في يوم منها غلوتي تزيد ما بتقلش. أنا صاحبت

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

طالب إيه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها. جديد آدم على انرجي جماله.

0: البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر
1: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها.
1: ضاقت بك حلول الارض، ضغط عليك اقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، اليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

قضى أخف من قضى مع محمد طارق قضى كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: البرنامج اللي جاي ديجي توك مع باسم كميل.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: جديد نانسي عجرم على انرجي. اشهد يا

0: دلوقتي ديجي توك مع باسم كميل.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بيسمعوا انرجي 92.1. النهارده يوم الخميس دلوقتي الساعه 3، يعني ميعادكم بيتجدد، حلقه جديده من ديجي توك. انا باسم كميل وبتكون معايا ديجي، وبنجيب لكم اخر اخبار عالم التكنولوجيا، عالم السوشيال ميديا وعالم الديجيتال. لكل الناس اللي بتحب التكنولوجيا اسمعوا حلقه النهارده، لان فيها اخبار كتيره ممكن تفيدنا احنا شخصيا، بالاخص في اخر الحلقه او قرب اخر الحلقه. جايب لكم النهارده او هتكلم النهارده عن ابلكيشن مصري ممكن يساعدنا في حاجات كتير قوي، لكن النهارده هنتكلم عن ايه في الحلقه. طبعا في ابديت جديد نزل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الموضوع اللي تقريبا حصل من 3 اسابيع، واكتشفنا ان في ناس كتيره جدا في ارقام متسجله برقمهم القومي وما يعرفوش عنها اي حاجه، لكن في ابديت جديده هقول لكم عليها في حلقه النهارده. اخيرا تيك توك وصل لتسويه في القضيه اللي كانت مرفوعه عليهم من سنه 2024، لكن التسويه دي بقيمه 400 مليون دولار. تفاصيل الخبر كله هقول لكم عليه في حلقة النهاردة. يوم الثلاثة اللي فات كان أوفيشلي اليوم الأخير لتيم كوك كرئيس تنفيذي لشركة أبل. هقول لكم بقى كل الإنجازات اللي حصلت في شركة أبل في خلال الفترة اللي كان ماسك تيم كوك فيها الرئيس التنفيذي للشركة، فخليكم تسمعوا الحلقة لأن هو بجد عمل إنجازات كبيرة جدا في الشركة دي. إنستغرام أعلنت إنه دلوقتي بقى فيه بروفايلز كتيرة جدا معمولة من الألف إلى الياء بالاي اي، حتى كمان الانفلونسرز أو الشخصيات اللي جوه الأكاونتس بقت معمولة بالاي اي، لكن قررت اللي هي هتديهم تايتل معين، ولو ما عملتش اكتيفيشن للتايتل ده الحاجات اللي انت بتنزلها اللي معمولة بالاي اي مش هتظهر للناس أصلا. هقول لكم كل التفاصيل بتاع الخبر ده في حلقة النهاردة. والنهارده مفيش اخبار سريعه، لكن في ابلكيشن اوف ذا ويك. النهارده جايب لكم اب، والاب ده مصري اسمه درايف فور مي. هقول لكم بيعمل ايه بالظبط وازاي هيقدر اللي هو يساعد ناس كتيره جدا، لكن استنوا واسمعوا التفاصيل كلها في اخر حلقه النهارده. وطبعا هننهي حلقتنا النهارده بالتيك توك تريندينج ساوندز للاسبوع ده. استخدموها لان هي تريندينج جدا وناس كتيره قوي بتتفرج على الفيديوهات اللي معمول عليها ده، لو عايزين تعلوا الريتش بتاعكم على تيك توك. فالحلقه النهارده مليانه اخبار لذيذه جدا، لكن هنبداها بالتفاصيل بعد ما نسمع الاغنيه الجايه ونرجع نكمل ديجي توك.

0: ديجي توك مع باسم كميل.
1: انتوا بتسمعوا دي جي توك معاكم باسم كميل، ويلا بقى نبدأ اخبارنا النهاردة كلها بالتفاصيل. طبعا من 3 أسابيع تقريبا مصر كلها كانت بتتكلم على المشكلة اللي حصلة من شركات الاتصالات، ان ناس كتيرة جدا اكتشفت ان في ارقام متسجلة او معمولة بارقامهم القومية وهم ما يعرفوش عنها اي حاجة. وطبعا قلتلكوا تطورات كتيرة جدا وابديتس حصلت في الوقت اللي فات من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الموضوع ده، وقلتلكوا كمان لو لقيتوا ارقام متسجلة بالرقم القومي تقدروا تعملوا ايه علشان تقفلوها. طيب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس محمد شمروخ قال تصريحات مهمة جدا، قال ان عدد الشكاوي اللي وصلت للجهاز بسبب خطوط محمول متسجلة باسماء مواطنين تانين بيتراوح ما بين 23 ل 25 الف شكوى. واضاف كمان وقال خلال مؤتمر صحفي ان عدد خطوط المحمول اللي متسجلة باسماء اشخاص غير المستخدمين الفعليين بيتم التعامل معهم من خلال منظومة الهوية الرقمية وصل ل700 ألف خط لحد دلوقتي. يعني الرقم ده ممكن يبقى أكتر، يعني دي الأرقام اللي اكتشفوها لحد دلوقتي، لكن ممكن يكون في أكتر من كده كمان. وعايز أقول لكم إن في أخبار كتيرة كمان كانت نازلة إن في ناس تم القبض عليها بالفعل لما اكتشفوا إن الناس دي كانت سبب وكانت وراء تسجيل خطوط بأسماء مش أسماء فعلية، أو سجلوا الخطوط بأرقام قومية مش بتاعة صاحب الخط ذات نفسه. فأنا شايف إنه الدولة الصراحة واخدة خطوات صح جدا اللي هم يتعاملوا مع المشكلة دي، وإن شاء الله كمان لو في أي أبديتس في الوقت اللي جاي هتكونوا أول ناس بتسمعها على دي جي توك. طيب تعالوا نسمع الأغنية الجاية ونرجع بقى نعرف إيه حوار القضية اللي تيك توك عملت لها تسوية لكن هتدفع مبلغ كبير علشان القضية دي خلاص ما تبقاش شغالة. هقولكوا كل التفاصيل عامة بعد ما نسمع الأغنية الجاية لما نرجع نكمل حلقة النهاردة من دي جي توك معاكم باسم كميل.

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 لـ4 على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل. تابعونا على فيسبوك،
1: إنستغرام، وإكس،
0: يوتيوب، وتيك توك @NRJEgypt.
2: إنرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
0: جديد آدم على إنرجي، جماله

ديجي توك مع باسم كميل. ديجي توك لسه مكمل معاكم لحد الساعة 4، وتعالوا بقى نتكلم عن أبليكيشن تيك توك. تيك توك أخيرا وصلت لتسوية بقيمة 400 مليون دولار عشان تنهي دعوة قضائية بشأن خصوصية الأطفال. تيك توك وشركتها الأم بايت دانس أخيرا وصلوا لتسوية مالية بقيمة 400 مليون دولار مع وزارة العدل الأمريكية عشان يسووا اتهامات بانتهاك القوانين الفيدرالية المخصصة لحماية خصوصية الأطفال على شبكة الإنترنت. القضية دي أصلا كانت معمولة في 2024، دعوة

نتكلم بقى من حوار تيك توك ونطلع على تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل اللي رسمياً يوم الثلاثة اللي فات كان آخر يوم ليه للمنصب ده. وهقول لكم بقى عن كل الإنجازات اللي حصلت في شركة أبل خلال تولي تيم كوك منصب الرئيس التنفيذي لشركة أبل، فخليكم بتسمعوا لأن إنجازات بجد مبهرة.

0: ديجي توك مع باسم كميل.
1: انتوا لسه بتسمعوا ديجي توك، ويوم الثلاثة اللي فات كان آخر يوم لتيم كوك كرئيس تنفيذي لشركة أبل، وبكده مسيرته استمرت 15 سنة، غيرت حجم الشركة بشكل ما يصدقوش العقل، لأن الأرقام اللي هتسمعوها دلوقتي دي حقيقية جدا وحصلت في وقت تولي تيم كوك منصب رئيس تنفيذي لشركة أبل. أول حاجة، تيم كوك أخذ المنصب ده من بعد طبعا ستيف جوبز في أغسطس 2011، لما كانت قيمة أبل بتوصل $350 مليار. لكن يوليو اللي فات على طول ده قيمة الشركة عدت $5 تريليون، يعني أكتر من 14 ضعف قيمتها لما تيم كوك مسك المنصب ده. النهاردة في شهر 9/2026 قيمة أبل وصلت $4.7 تريليون، يعني نزلت شوية عن يوليو اللي فات، بس برضو ده رقم كبير جدا، وده بيبين قد إيه تيم كوك عمل إنجاز كبير جدا في شركة أبل من خلال البرودكتس اللي هو نزلها من شركة أبل جديدة، أو طبعا من خلال إنه خلى كل الناس اللي بيستخدموا منتجات أبل يفضلوا بيستخدموها حتى مع تطورات البرودكتس ومع نزول البرودكتس سنة بعد سنة. وطبعا احنا بتفصلنا ما بين نزول الآيفون الجديد أيام قليلة جدا، وأول طبعا ما ينزل ويعلنوا عن التليفونات الجديدة أو البرودكتس الجديدة اللي هتنزل، هتكونوا أول ناس بتسمع عنها في حلقات ديجي توك اللي جاية. فاستعدوا بقى، علشان خلاص كلنا عارفين شهر 9 هو الشهر اللي بتعلم فيه شركة أبل عن كل المنتجات الجديدة وكمان الآي أو إس الجديد. نسيبنا بقى من تيم كوك وأبل ونروح على أبديت جديد اتعمل من إنستجرام لكل الأكاونتس اللي بتنزل شخصيات أو أي حاجة معمولة بالإي آي. في تطور كبير حصل من إنستجرام عشان يعرف الناس اللي انت بتتفرج عليه ده معمول بالإي آي. هقولكوا كل حاجة بعد الأغنية اللي جايه.

ناو دي جي توك مع باسم كميل. انتوا لسه بتسمعوا دي جي توك، وانا شخصيا خلال الشهرين اللي فاتوا وقعت في كذا بروفايل، وبعد ما دورت كده جامد وبصيت على الحاجات اللي موجوده على البروفايل ده في انستغرام، اكتشفت ان كل حاجه في البروفايل ده معموله بالذكاء الاصطناعي، حتى الاشخاص. ومش عارف هتصدقوني ولا لا لو قلت لكم ان انا بجد كنت فاكر ان دي شخصيات حقيقيه من كتر ما شكلها بجد حقيقي، لكن بعرف لما مثلا بشوف كده بلاقي انه البروفايل ده مش بينزل فيديوهات كتير، كلها صور، والفيديوهات اللي هم بينزلوها بتبقى كل حاجه فيها بيرفكت قوي. فاكتشفت ان دي بروفايلز معموله بالذكاء الاصطناعي، واكتشفت ان في انفلونسرز عاملين بروفايلز والانفلونسر نفسه معمول بالذكاء الاصطناعي، يعني هو مش بني ادم حقيقي. فانستغرام بقى اخدت خطوه كويسه جدا عشان تعرفنا ايه اللي معمول بالذكاء الاصطناعي وايه اللي مش معمول بالذكاء الاصطناعي. انستغرام اعلنت عن علامه جديده اسمها AI Generated Profile، هتظهر على اي حساب بيعرض شخص معمول بالذكاء الاصطناعي بدل من انسان حقيقي، ودي هتحل محل علامة AI Creator، لأن AI Creator دي كانت بتظهر على أي حاجة معمولة بالذكاء الاصطناعي، حتى لو عملت edit لصورتك بالذكاء الاصطناعي فهيطلع على طول AI Creator، لكن لأ، الـ AI Generated Profile دي هتكون معمولة للبروفايلز اللي كل حاجة فيها معمولة بالذكاء الاصطناعي. صاحب الحساب هيقدر اللي هو يفعل العلامة بنفسه من إعدادات البروفايل، وفي الحالة دي وصول المحتوى بتاعه مش هيتأثر خالص وهيظهر لكل الناس. أما بقى الحسابات اللي هتخفي العلامة أو المعلومة دي اللي هي AI Generated Profile وهتكتشفها منصة إنستغرام، فهتخرج من التوصيات وهيتراجع وصولها، ويعني الكونتنت بتاعك مش هيوصل للناس اللي عندك لو انت ما حطيتش العلامة دي على الحاجات اللي معمولة بالAI. طبعا تقدر اللي انت ترجع تضيفها او تقدم اعتراض من خلال account status. وانستغرام كمان قال ان الناس اللي بتستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يعملوا edit بسيط للصور مش هيحتاجوا ان هم يحطوا الAI generated profile، لكن انستغرام هيكون مركز قوي ان البروفايلز اللي بتعمل كل حاجة بالذكاء الاصطناعي على البروفايلز بتاعتها هي دي اللي هيتحط عليها الـ AI Generated Profile. وأنا شايف اللي دي خطوة كويسة جدا عشان تخلي البني أدمين العاديين اللي زينا تعرف تفرق إيه اللي معمول بالذكاء الاصطناعي وإيه اللي حقيقي، لأن دلوقتي الذكاء الاصطناعي بيطلع حاجات شكلها حقيقي جدا. طيب نسيبنا بقى من الانستجرام وخلينا أقول لكم عن أبليكيشن أنا اكتشفته بالصدفة وناس كتيرة بتتكلم عليه كمان اليومين دول، أبليكيشن مصري هيريح ناس كتير قوي. إيه هو؟ هقول لكم عليه بعد الأغنية اللي جاية لما نرجع نكمل حلقة النهاردة من دي جي توك.

تصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطر اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي بجد في الراديو مع مروان يونس.

0: ديجي توك مع باسم كميل.
1: النهارده في ديجي توك مفيش اخبار سريعه، لكن في ابلكيشن اوف ذا ويك. ابلكيشن انا اكتشفته بالصدفه، واكتشفت كمان ان في ناس بتتكلم عليه على السوشيال ميديا. الابلكيشن ده ابلكيشن مصري واسمه درايف فور مي. عمرك عديت بيوم طويل جدا وشاق جدا ومتعب جدا لدرجه انك مش قادر تنزل تسوق عربيتك تروح بيها لحد البيت؟ الابلكيشن ده بقى جايب لك الحل. الابلكيشن ده بيعمل ايه؟ من خلال الابلكيشن ده هتقدر تطلب سواق. السواق ده هيجيلك من غير عربية، هيسوق لك العربية بتاعتك لحد ما يوصلك المكان اللي انت عايز تروحه، وبعد كده هيروح سايبك وسايب العربية بتاعتك ويرجع هو للمكان اللي انت فيه ويتحاسب من خلال الابلكيشن. الابلكيشن هيقدر اللي هو يخليك تحجز سواق في ميعاد معين، يعني انت مثلا عايز حد يسوق لك عربيتك يوم الثلاث اللي جاي الساعة 5 الظهر، هتقدر اللي انت تعمل كل ده من خلال الابلكيشن. ويوم الثلاث الجاي الساعة 5 الظهر هتلاقي السواق عندك بيقول لك انا جيت، وهياخد العربية ويسوقها لك لحد المكان اللي انت رايحه، وبعد كده هيسيب العربية بتاعتك وهو ينطلق يشوف المشوار بتاعه اللي هو يعمله بعد كده. الابلكيشن ده ابلكيشن مصري وناس كتيرة جدا بتتكلم عليه على السوشيال ميديا اليومين دول، وده حل فعلي لكل الناس اللي معاها عربيات، لكن ساعات كده بيعدي عليهم وقت بيكونوا بجد مش قادرين يسوقوا خالص من كتر التعب او من كتر الزحمة، او حتى ممكن يكون في حد يومه كان طويل جدا في الشغل لدرجة اللي هو مش قادر يفتح عينيه من التعب وعايز ينام. ده هيخلي سواق يجي لك لحد عندك يسوق لك عربيتك لحد بيتك، وبعد كده هو يمشي ويسيبك ويسيب العربية بتاعتك ويمشي هو ينطلق. فأنا شايف إن هي فكرة خطيرة والأبليكيشن حلو جدا، اسمه Drive for me، لو محتاجين تستخدموه في الوقت اللي جاي. أنا قلت أقول لكم عليه علشان أوقات كده لما بلاقي أبليكيشنز حلوة وبجد تستحق الكلام عنها فلازم أقولها على الهواء عشان ممكن تفيد ناس كتير. وبكده أخبارنا كلها خلصت، اللي فاضل لنا التيك توك ترندينج ساوندز، هقول لكم عليها بس بعد ما نسمع الأغنية اللي جاية ونرجع بقى نختم حلقة النهاردة من ديجي توك.

0: ديجي توك مع باسم كميل.
1: وصلنا لنهاية حلقة النهاردة من ديجي توك. مش فاضل بس غير أقول لكم التيك توك تريندينج ساوندز. استخدموا الأصوات دي لأن الأصوات دي تريندينج وفيرل اليومين دول قوي. ناس كتيرة بتتفرج على الفيديوهات اللي معمول عليها وناس كتيرة بتعمل فيديوهات على الأصوات دي علشان الكونتنت بتاعهم يوصل لناس أكتر والريتش بتاعهم يعلى. أول صوت معنا النهاردة اسمه أوريجينال ساوند، تعالوا نسمعه.

زي ما قلت لكم الساوند ده اسمه Original Sound والأكاونت اللي منزله اسمه بيلا. الساوند ده ترندنج قوي اليومين دول ومعمول عليه لحد دلوقتي أكتر من 281 ألف فيديو على تيك توك. تاني تيك توك ترندنج ساوند, والتيك توك ترندنج ساوند ده ترندنج قوي اليومين دول وناس كتيرة جدا حتى من المشاهير المصريين منهم مثلا سماح أنور عملت فيديو عليه. الساوند ده اسمه Bad Times, تعالوا نسمعه.

زي ما قلت لكم الساوند ده اسمه Bad Times والاكونت اللي منزله اسمه Emile Angel والساوند ده زي ما قلت لكم فايرل وترندنج جدا والناس بتعمل عليه فيديوهات تفطس من الضحك. الساوند ده معمول عليه لحد النهارده اكتر من 496 الف فيديو على تيك توك, يعني قرب يكسر النص مليون. ثالث واخر واكبر تيك توك ترندنج ساوند معانا النهارده اسمه RMB او Ring My Bell, تعالوا نسمعه.

زي ما قلت لكم الساوند اسمه RMB او Ring My Bell, ودي أغنية لـ H بتكتب AITCH. الساوند تريندينج وفايرل جدا من حبة, ورجع يبقى فايرل وتريندينج تاني لدرجة ان معمول عليه اكتر من 1.7 مليون فيديو على تيك توك, والرقم عمال بيكبر. وبكده حلقة النهاردة من ديجي توك تكون خلاص خلصت. يا رب كل الأخبار اللي تكون سمعتوها تكون فادتكم, وطبعا هجيلكم يوم الخميس الجاي في نفس الميعاد من 3 ل 4 على انرجي 92.1 علشان أقول لكم آخر تطورات عالم التكنولوجيا, عالم السوشيال ميديا أو عالم الديجيتال. كنت معاكم باسم كميل. Have a very nice weekend, واشوفكم يوم الخميس الجاي على خير. سلام.

0: دلوقتي بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: يا مساء الخير يا جماعة، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات مروان يونس بجد في الراديو. نفتالين بلي يا جماعة، نفتالين بلي خالص، ويونيفورمات وكرافتة أستك ولا كرافتة طويلة، واللانش بوكس شكله إيه، وفلاسك مش ترمس، فلاسك. عايزين نجيب drinking bottle. أنا عايش أيام مش لذيذة خالص يا جماعة، أنا عايش أيام مش لذيذة خالص. وآيباد صحيح نسيت أقول لكم، بقى ده جديد بقى دلوقتي، عايزين آيباد ومعاها أبل بن. مش هينفع ايباد عادي، ما ينفعش تدوس بصباعه ولا سمح الله على الايباد لحسن تتوسخ، والايباد يجي معاه كفر ويجي معاه سكرين بروتكتور. انا تعبت يا جماعه. هو في ايه؟ في يا جماعه فين فين فين ايام بقى اللي في كيس نايلون كده، حط سندوتشاتك تعرق وتدفن جوه الشنطه كده وتطلعها تقرا عليها الفتحه الاول بعدين تقوم واكلها، لان بتبقى ماتت اوريدي. يا جماعه المدارس رجعت، وانا متضايق. انا بقالي انا هفضل شويه كده لغايه ما يخشوا بس المدارس، واعمل لكم بقى ايه، نرجع تاني نتكلم في حاجات عاديه. انا بس بقى ايه، عايز اعرف منكم يا جماعه، لان المدارس دلوقتي طلباتها بقت غريبه قوي. من الطلبات بقى اللي انا عايز اقول لكم عليها، مثلا لقيت مدرسه ابني بس اللي انا غيرته، يعني انا غيرت المدرسه من كتر الطلبات اللي ما بقتش مفهومه. في انشطه بره المنهج بيعملوها للاطفال كده، ففي واحده منهم كانت جولف. العيال عايز تلعب جولف يا جماعه. ليه هيلعب جولف ليه؟ يعني لقيت ابني بيقول لي بابا انا عايز اشترك في الجولف. قلت له يا حبيبي اشمعنى يعني في ارض الجولف يعني ولا فين بالظبط؟ فطلع ان هو عندهم نشاط ان هم يعلمهم ازاي يلعبوا جولف. ينفع كده طيب ولا ده ايه؟ مش فاهم. طب بكام يا حبيبي الجولف ده؟ ب 46,000 جنيه عشان يلعب جولف بعد ما يخلص المدرسه. طبعا يعني ايه، ما كنت اسمعه حاجات مش لذيذه يعني، بس قلت له معلش يا حبيبي، ايام ابوك كنا بنلعب عادي الكوره كلنا، بيبقى كان ملعب بيبقى كره قدم وباسكت وتنس وراكت في نفس الوقت، كان هو ملعب واحد، فانت الجولف ده معلش. وحاجه تانية برضو قالوا لو حابين يعني، عشان احنا الولاد طالعين رحله تزلج على الجليد في سويسرا مش في سكي ايجيبت مثلا ولا حاجه، فانا عايز اعرف منكم يا جماعه ايه اغرب طلب سمعته من مدرسه ابنك او مدرسه ابن اختك او يعني طلب غريب سمعته من المدرسة اليومين اللي فاتوا دول او الكام سنة اللي فاتوا دول. رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38 35 177 او 178. يلا نشكي همنا لبعض ونطلع نسمع اغنية ونرجع تاني على طول.

0: ورجع لكم تاني تويست اسمها مروان يونس بجد في الراديو. النهارده بنتكلم يا جماعه على طلبات المدارس الغريبه بقى، يعني لان احنا دلوقتي بقينا بنشوف ايام سودة الاهالي او الناس بقى، حتى يعني حتى لو انت مش يعني لو انت مش ما عندكش ابن في المدرسه او بنت، اكيد ابن اختك بنت اختك برضو انت سمعت حاجات برضو مش مظبوطه كده، او يعني ايه ليه المبالغه دي. السكول سبلايز بقى ومش السكول سبلايز، وانا على ايامي والله بجد كنت بتنزل مكتبه تخلص فيها كل حاجه وجلاد ومش جلاد، ودلوقتي ما بقاش فيه ده، او يمكن في بعض المدارس في طبعا مدارس تانية لسه بتعمل ده، بس بتطلب بقى طلبات غريبه جدا. ولادي عندهم في مدارسهم حاجه اسمها اكسترا كريكولر اكتيفيتي، اللي هي انشطه بره المنهج دي، بتشوف فيها العجب بقى، يعني بتشوف فيها بقى ايه ورش تمثيل، ودي حاجه جميله على فكره. بس انا اللي استوقفني شويه دروس الجولف دي، يعني ليه ابني يروح يلعب جولف؟ ولد عنده 13 سنة هيروح يركب الجولف كار ويروح يعمل كده ويشرب سيجار بقى يقول الكرة دي خلي بالك في سنة يعني هيعمل ايه. فبالنسبة لي موضوع الجولف ده استوقفني جدا. في شوية حاجات تانية بتبقى لطيفة بس غالية قوي، يعني دروس درامز ودروس مش عارف ميوزك برودكشن وي بس في الاخر انا بشوفش بصراحة، يعني بشوفش اي تطور في الولاد. الطلبات بقى اللي هي انا في مرة غلطت في حياتي وبعدت ابني السندوتشات كانت محطوطة في كيس، قابل الايميلات بقى اللي رايحة جاية بيني وبين المدرسة، وقلة القيمة بقى اللي انا بقيت فيها فجأة، يعني اللي هو ايه معلش اصلا احنا عشان الحاجات تبقى سانيتاري وتبقى كده، يعني سانيتاري ايه سانيتاري ده، في ناس كانت بتلف في جرايد يا جماعه، ده انت كنت تقرا الخبر وتاكله في نفس الوقت، يعني كان حاجه عجب يعني مش فاهم ازاي يعني. بس لا اللانش بوكس ابو دورين ويحافظ على الحراره وما يعملش بكتيريا، والعيال تبقى معاها سانيتايزر، والعيال كلها رايحه بتليفونات وحاجه. بص غريب، انا عايز اعرف منكم يا جماعه ايه اغرب طلب الطلب من مدرسه ابنك او بنت اختك او ابن اختك او حد قريبك، طلب غريب جدا من المدرسه او في السكول سبلايز، انت مش فاهم ايه يعني، انا اقف فين حضرتك، انا مش فاهم الطلب اصلا. يعني رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38351177 او 178. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.
1: جديد على انرجي سيف زهران ريد فلاج.

0: حبيبي
1: رواحة على بيت أبوك. ورجعنا لكم تاني انتوا لسه اسمعوا مروان نيوز بجد فيها الراديو. النهارده بنتكلم على طلبات المدارس الغريبه اللي هي ما كانتش على ايامنا احنا بقى لما كنا اطفال. ومعايا احمد مجدي بقى حبيب قلب البرنامج. اكيد لا ما تهزرش يا مجدي, ده خساره, ده حبيب قلب البرنامج فعلا. يمكن هو اللي بيتصل تاني ده ولا ايه. فكنت بتكلم على الطلبات الغريبه بتاعه المدرسه, سواء بقى من رحلات او طلبات اللي هو ايه عايزين الايباد بتقول بابا وماما وتيتا وخالته, ما بتقولش بابا. ده هو ده احمد مجدي برضو. ازيك يا حماية؟ ده
2: مروان باشا يورس جامد قوي.
1: وحشتني وحشتني جدا
2: والله. وانت اكتر
1: والله, يعني بقالك كتير قوي مختفي وابتديت تظهر تاني وانا مبسوط.
2: والله يعني انت حبيب والله, اللي بيبعدنا عمك شديد القوي والله.
1: معلش يا حبيب قلبي, ربنا يخليك ليا. اخبار يونس ايه, دخل المدرسه ولا لسه؟
2: لا يعني احنا لسه نرسري دلوقتي, استنى كده ان شاء الله.
1: ماشي طب منك اي طلبات غريبه بقى ولا لسه؟
2: يعني لا عادي. بص يعني طبعا انت عارف ان كل واحد ان الاطفال هي الانفستمنت بتاعته.
1: بالظبط.
2: انت لو دخلت نرسري حلوه, اول لما لقيت بريكفاست منيو منيو عرفت ان انا دخل على ايام
1: ده نازل فول بورد, ده مش ده قاعد في اوتيل.
2: يعني على رايك احنا كانت السندوتشات في يعني في الكيس والزمزميه مروحين, مش بلاستيك.
1: ايوه ساعه سخن.
2: هجيب لك زمزميه, قال لي فلاسك يا بابا.
1: فلاسك. زمزميه دي بالنسبه لهم ده كلمه بيئه خالص, دي ياكي.
2: ايوه.
1: ولا ترمس, قول له ترمس كده جرب شوف ايه اللي هيحصل.
2: لا ترمس ايه يا بيه,
1: حرف الطه ده.
2: سبايدر مان. سبايدر مان بقوله احنا كنا ناخدها يا اما كانت اورنج او
1: برافو عليك, وكان في واحده ليموني كده.
2: وكنا بنضرب بيها بعض في الفسحه.
1: كان في واحده تقيله كده. ايوه صح. طب وايه تاني؟ ده انت لسه يا مجدي ما شفتش المدارس بقى.
2: انا فاهم, بس ما هي دي اللي هي حلاوه البدايات. يعني قال لك في ايه, احنا كان بيطلعونا رحلات, قال لك فيلد تريب
1: صح, فيلد تريب.
2: قال لك ميني دو فيلد تريب, اوكي تيكت فور كذا ان كذا, تمام. قال لك نوت بليز ان يا ريت يا اما الاطفال يلبسوا كاستيم على شكل حيوان او تي شيرت عليه حيوان.
1: تحس
2: هو مين اللي راح يقابل مين؟
1: ايوه بالظبط. كنا زمان يعني الواحد هيروح هو اللي يقابل الحيوان, احنا مش رايحين احنا اللي نعمل لهم ترفيه يعني.
2: ايوه بالظبط. يعني هدفع عشان في الاخر البس ابني حمار يعني.
1: لسه يا مجدي لسه لما يطلب منك بقى سفريات سويسرا وسفريات ديزني لاند والحاجات دي بقى. الحمد لله معايش ابني في حاله حقد طبقي مش طبيعيه. يعني كل الحاجات اقول له لا معلش يا حبيبي ابوك مش مقتدر.
2: يعني يا اما نبيع
1: كليه
2: يا اما نشوف
1: بقى
2: حاجه في
1: السنبلاوين او خلينا في الرحلات اللوكال يعني جوه مصر, انما بقى نطلع شنجن بقى ومش احنا هنهزر بقى ولا ايه
2: يا بيه. هم من ساعه ما اعتمد والرانش والبستاشيو على البطاقه البلد اختلفت.
1: والله وحشتني يا مجدي, وحشتني جدا.
2: انت اكتر يا حبيبي.
1: طيب انا يعني نرجع تاني بقى, خلاص الصيف خلص بقى ونفضل بعضينا بقى كل يوم خميس بقى. استنى مكالمتك والنبي يا مجدي.
2: باذن الله يا مارو
1: حبيب قلبي. حبيب قلبي
2: حبيبي يا مارو.
1: ماشي يا سيدي, يلا سلام. احمد الحناوي, ازيك يا مروان عامل ايه؟ انا الحمد لله ما عنديش مدارس, بس بشفق على اولياء الامور من اللي بسمعه. مش عيب تبعت السندوتشات في كيس لانك بسيط وجميل, لكن المنظره الكدابه دي اللي ودتنا في داهيه. لا ما ياريتها والله منظره, ده بيقولك اصل عشان كده صحي اكتر. عارف صحي ما انا كويس اهو قدامكم ولا ايه؟ ما انا امي ياما عملتها في كيس نايلون, ولما كانت تتزنق في كيس نايلون كان ممكن يبقى كيس متخزن فيه حاجه تانية مالهاش علاقه بالاكل خالص. يعني ممكن تلاقي دبوس ماشبك في الساندوتش عادي, وما عيشنا كلنا مفيش اي حاجه. عايز اعرف منكم يا جماعه ايه اغرب طلب الطلب منك من مدرسه ابنك, او مثلا انت سمعت ابن اخوك بيقول حاجه او حاجه بالشكل ده. رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38 35 177 او 178. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
2: عاش، فضلك one last round.
1: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. ان درايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس، البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: ورجع لكم تاني، انتوا لسه سمعوا مروان يونس بجد في الراديو. النهاردة بنتكلم على الطلبات الغريبة اللي بقت بتطلبها المدارس اليومين دول. يعني ايه طلب غريب انت سمعته، يا اما طلب لابنك يا اما طلب لبنت اختك ابن اخوك حاجة كده بالشكل ده. يعني هاني فتحي حبيب قلب البرنامج بيقول مساء الفل عليك يا مروان، الحمد لله سنجل واولاد اخويا الحمد لله كبروا خلاص وبقوا في الجامعة. ممكن رامي صبري لو تعرف يا حبيبي يا عناية الاتنين. انا ما كانت من الحاجات الغريبة قوي بتطلب من مدارس ولادي الرحلات. انا ما اعرفش ايه اللي حصل في الرحلات. انا زمان والله على ايامي انا فاكر كان في اول رحله اطلعها كانت رحله الحديقه الدوليه، والحديقه الدوليه كانت ما فيهاش حاجه غير انها حديقه، يعني كنت بتروح تقعد على النجيله بس خلاص عادي، ما فيش اي حاجه تانية. ما كانش في بقى لا فود تراكس ولا ما كانش في اي انشطه بتتعمل، فكنا نروح نلعب لعبه المنديل. مش عارف بقى انتوا انت عارفاها؟ عارفه المنديل والله العظيم. طب الحمد لله. وكنا بنطلع بطبلة ونغني علي عليه وضرب الزميرة وضرب حربي ضربت في قلبي قلبي رصاص أحمد رقاص ما كده صح؟ كانت أغنية طويلة قوي ملهاش أي منطق. فأنا فاكر ده، وفاكر إن إحنا لما عملنا أبجريد، يعني المدرسة عملت أبجريد وديتنا مرة القلعة ودخلنا متحف الشرطة، ودي كانت أول مرة أشوف صورة رايا وسكينة. أنا فاكر إن دي رحلة عمري ما هنساها بصراحة، كانت حلوة جدا جدا. رحنا القلعة ومسجد محمد علي، ورحنا مرة أوتيل في فايد وكان وحش قوي، يعني هو أصلا الأوتيل ما كانش معترف قوي إن هو أوتيل. ابني اتطلب مني من سنتين كده إن هم عايزين يطلعوا رحلة كامبينج اللي هو يخيمه، وكان اول يوم هيكامبوا جوه المدرسه. ما اعرفش ايه بقى الحكمه، يروح يجيبوا خيم وبتاع ويباتوا في الحوش بتاع المدرسه. طب ليه يا ابني كده يا حبيبي؟ ليه البهدله دي؟ ما تنام في سريرك وتروح تكامب بعد كده. ما فيش طبعا بيطلبوا بقى فلوس غريبه جدا، اللي هو انت لو حسبتها كده انت ممكن تعمل 3 4 كامبينج في نفس الموضوع ده. فعايز اعرف منكم يا جماعه ايه طلبات غريبه اتطلبت من مدارس عيالكم، او ايه ده ايه ازيك يا ايه وحشتينا خالص انت لسه في المدرسه. قولي لي كده مدارسكو بتطلعكوا رحلات عامله ازاي؟ يعني مدرستك طلبوا من اهلك يوافقوا ان انت تروحي رحله ايه؟ انت برضو في مدرسه دلوقتي، عايز اعرف منك. يعني رقم التليفون 38 35 177 او 178 والاس ام اس 92 100. هنسمع رامي صبري ونرجع تاني على طول.

ورجعنا لكم تاني. انتوا لسه سوا مروان يونس بجد في الراديو. النهارده بنتكلم على ايه؟ طلب غريب كان بتقل الطلب من مدرسه ابنك او مدرسه بنت اختك او مدرسه ابن اخوك او حاجه بالشكل ده، يعني لان الدنيا اتغيرت، يعني بقت الطلبات زادت وغربت. يعني في حد بيسالني مدرستك كانت ايه؟ بص انا اقول لك على حاجه غريبه جدا. انا اساسا من الظاهر، خلاص ابويا من السكاكيني وكنت عايش في الظاهر. ابويا يعني عمل اللي عليه بصراحه وزياده، وفضل شايل له الفضل ده طول حياتي. يعني دخلني مدرسه اسمها بي بي سي. بي بي سي دي محدش عارف هي معناها ايه بصراحه، يعني هل هي بريتش بوك كونسل ولا هل هي بي بي سي قناه بي بي سي ولا هل هي ايه بالظبط، ولكن كانت مدرسه لغات في يعني كانت هي يعني من التوب يعني ساعتها. يعني بصراحه وانا بفضل على طول فاكر قد ايه يعني دي حاجه جميله جدا ابويا عملها يعني. وبعدين بقى اتخرجت دخلت هندسه شبرا، يعني ابويا برضو ايه حب ان انا ايه، مش انت عشت بقى حياه الفرافير الجميله، طب خش بقى ايه شوف بقى مصر عايشه ازاي. فروحت داخل هندسه شبرا. فاللي عايز اعرفه بقى منكم ايه طلب غريب اتطلع، لان انا دلوقتي انا اولادي في مدارس بقى كلها اللي هي الحاجات بتاعت الفرافير خالص بقى، يعني الحمد لله انا قادر ادخله مدارس فرافير، فبيطلب مني بقى طلبات غريبه جدا. وخصوصا ان انا مثلا مثلا مثلا مثلا احنا كنا بنحتفل في المدرسه عندنا مثلا بحاجه واحده في السنه، وحتى مش فاكر كانت ايه، كان بيعملوا لنا حاجه كده اللي هو يوم ترفيهي. يعني دلوقتي بقوا في مدارس ولادي بيحتفلوا بحاجات غريبه قوي، مش عارف اليوم العالمي للحاجه، واليوم العالمي لغسيل الايدين، واليوم العالمي وحاجات بتاعت امريكا بقى ثانكس جيفينج. طب ليه اصلا؟ احنا مالنا احنا ومال الديك الرومي ومال الحاجات دي؟ وبعدين انا ولادي في حاجه فيها جنسيات كتير، فبيعملوا بقى حاجات اللي هو ايه، يلا نحتفل بالحضارات كلها مع بعض، ويلا نطبخ اكل هندي واكل بتاع طلياني واكل سنغافوري واكل يعجزك. المهم انت واقف فين حضرتك؟ يلا نعجزك. وكمان المسرحيات والمش عارف ايه اللي يطلبوا منك بقى ازياء غريبه ومش عارف يعني وحاجات ديكوريه غريبه جدا. فعايز اعرف، لان انا عندي احساس ان مدارس زمان كانت ابسط بكتير، وكنت بتكلم على ابسط مثال موضوع اللانش بوكس ده. انا زمان كانت اهالينا بيدونا سندوتشات في كيس او في جرنان، وكانت هي ترمس كده اللي هو بتعيش بيه السنين مدرستك كلها، غير لو انت كسرته على دماغ واحد من زمايلك فساعتها بتضطر تجيب واحد تاني. فالمدارس دلوقتي بتطلب حاجات غريبة جدا. فعايز اعرف دلوقتي مين تاني؟ محمد محمود خالد برنامج حبيب قلبي عايز اغنية لحمو الجلاد. انا معرفش مين حمو الجلاد، معرفش عندنا اصلا، بس هدور لك بصراحة يا استاذنا. بس عايز اعرف منكم يا جماعة ايه طلب غريب الطلب من مدرسة ابنك او مدارس ولاد اختك ابن اخوك، حاجات بالشكل ده قرايبك. يعني رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38 35 177 178. هنطلع نسمع بقى اغنية عادي بتاعتي انا وعراب ونرجع تاني على طول.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس، البرنامج برعاية ديجا فو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: أيوة سبا

سيبها دايرة مع زهرة رامي، كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.

0: جديد على انرجي. عظيمة صاحبت الوحدة.
1: أنا صاحبت الوحدة، أشكلها ما بتملش، ولو أزعل في يوم منها غلوتي تزيد ما بتقلش. أنا صاحبت الوحدة.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 اكتوبر اكبر واقدم جامعة خاصة في مصر.
1: ورجع لكم تاني، انتوا لسه اسمعوا مروان يونس بجد في الراديو. استاذ محمد محمود بعت لنا اغنية على صفحة انرجي عشان نسمعها وبعدين نشوف هنشغل. مش موجودة والله يا استاذنا، انا اسف والله العظيم جدا جدا جدا، بس انا هسمعها بقى عشان انا دلوقتي عندي فضول جامد قوي اعرف ايه اغنية حمو الجلاد دي. حواش حبيب قلبي، مسا مسا عليك يا حبيبي. مارينا اسكندر صديقة البرنامج بتقول ممكن اغنية بلبطة يا مروان، اتمنى يكون قصدك على بتاعت حسين الجسمي، لان احنا عندنا بتاعت حسين الجسمي وبتاعت ام تي ام، فانا مش عارف انت قصدك على اني واحده فيهم، فانا هنشغل بتاعت حسين الجسمي. النهارده بسالكوا ايه طلب غريب جدا، الطلب من مدرسه ابنك، ابن اختك، ابن اخوك، طلب غريب انت اللي هو ايه يعني، مدرسه بتاعت مدارس بتطلب طلبات غريبه كده، رحله لمكان غريب، مصاريف حاجه ما انت مش فاهم هي ايه، حاجات بالشكل ده يعني، فعايز اعرف منكم يا جماعه. والساعه الثانيه هنتكلم في موضوع تاني بقى، فعايز اعرف منكم في اخر شويه دول رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38351 77 او 178. هنطلع نسمع ايه بقى؟ بلبطه بتاعت حسين الجسمي ونرجع تاني على طول.

ورجعكم تاني، انتوا لسه سامعين مروان نيوز بجد في الراديو. النهارده بنتكلم كنا على المدارس والطلبات الغريبه اللي بتطلب من المدارس، ولكن بقى هنغير الموضوع دلوقتي. في موضوع اتفتح نصه في الحلقه اللي فاتت وعجبني، وقلت ايه لازم وكنت اتكلمت عليه قبل كده، وسمعت حاجات غريبه جدا جدا جدا من مستمعيني. في مدرستك بقى كانوا بيعاقبوك ازاي؟ العقاب، لان انا الحمد لله دي يمكن حاجه بقى متحسنه شويه في المدارس اليومين دول، بس في المدارس اللي هي بتاعت الفرافير، في المدارس اللي هي بتاعت الناس الجدعان يعني، لسه بقى بصراحه بيستخدموا اساليب التعذيب بتاعت ايامنا. احنا على ايامنا كان في ضرب عادي، وكان في كان عندي مدرس عربي كان بيمسك حته كده في الكتف يضغط عليها تلاقي عينك حولت، عين واحده مش الاثنين، تلاقي واحده كده راحت رايحه لوحدها في حته ثانيه كده. وكان عندنا العقاب الطبيعي اللي هي كان بيسموها ايه، تروح تدي وشك للحيط وترفع ايدك لفوق، تفضل رافعها ما تسندهاش على الحيطه، تفضل رافعها لفوق كده بحيث ان الدم ينزل، وفجاه ما تبقاش حاسس بايدك بقى خالص، تقعد بقى ايه تشيل واحده بالثانيه وحاجات بالشكل ده. وطبعا كان عندنا مدرسين بصراحه، انا ما اعرفش، انا كنت بقول لكم من لينكين كده، انا كنت في مدرسه فرافير، بس بالرغم انها كانت مدرسه فرافير كنا بنضرب يعني. كان في عندنا راجل بيصدغ، وكان في واحد بيدي بالاقلام، وكان في واحد بيضرب بعصايه، ودول كلهم كانوا بيبقوا جايين من مدارس جيش او مدرسه يعني، في حاجه كده اللي هو بيبقى ايه يعني، هو كان بيبقى ضابط سابق او كده، وكان اصلا مدير المدرسه ضابط سابق، فكان راجل حاسم قوي وجد جدا، وما كانش يعني ما بيهزرش يعني. وكان الراجل ده الله يرحمه يعني كنا بنحبه جدا، بالرغم ان كانت ايده تقيله قوي قوي قوي. فعايز اعرف منكو، انتو بقى كنتوا بتتعاقبوا ازاي في مدرستكو؟ نوع العقاب اللي كنتوا بتتعاقبوا كان عامل ازاي؟ رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38 35 177 او 178. هنطلع نسمع محمد حمائي ونرجع تاني على طول.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: أعزائي المستمعين،

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ورجع لكم تاني, انتوا لسه اسمعوا مروان يونس بجد في الراديو. دخلنا في الساعة التانية وغيرنا موضوع الحلقة دلوقتي, بقى الموضوع عن ايه نوع العقاب اللي انت بتعاقبه اللي كنت بتعاقبه في المدرسة. احنا على ايامنا احنا انا معرفش كان في ازاي ما كانش في حقوق انسان, يعني ده يعني بيزكس. ودلوقتي في رسالة جايلي من محمد مصطفى من المنوفية بيقول لي استاذ امين سليم مدير مدرستي الابتدائية كان اللي يغلط في الطابور يمسكه من ودانه الاتنين ويرفعه لفوق قدام وشه. انت عارف ان انا كان بيحصل عندنا حاجة زي دي في المدرسة بس مش من الودان. انا مرة مستر مجدي ده, هو كان مستر مجدي الله يرحمه, نفسي بس ايه يعني انا على فكرة كنا بنحبه جدا بس هو كان قاسي قوي قوي قوي, كان بيمسك الولاد من رقبتها كده يرفعه من راسه كده ويرفعه لفوق. معرفش العيال ما كانتش بتموت ازاي. هو نفس الراجل ده كان ليه كلمة كده, خلاص انت غلطت انت عارف ان انت هتضرب على قفاك, فكان يقولك ايه سلطح. اول ما يقولك سلطح كده تقوم انت ايه منزل رقبتك بالجنب كده تفضي له مساحة عشان يعرف يضرب صح يعني, فكان ايه تتمسك يقولك سلطح فتقوم عامل كده. الراجل ده كان شديد قوي لدرجة ان هو تبقى سامع هرج ومرج كده في الفصول, فاول ما يعدي يوم قايل ايه ها فكل يقول له نو ويقوموا ساكتين بعديها على طول. كان شديد قوي بس كنا بنحبه جدا, ولما كبرنا بطل بقى يضرب خلاص بقى يقول لك ايه بقى يقول لك شيلني, كان دايما عشان يبين لك ان انت خلاص كبرت دلوقتي فتشيله كده عشان ايه توريه ان انت بقيت قوي يعني. كان راجل تركيبه غريبه كده بس كنا بنحبه بصراحه الله يرحمه, كان مستر مجدي ده كان خطير يعني. بس انا عايز اعرف منكم يا جماعه كانوا بيعاقبوكوا ازاي في المدرسه. في احنا كان عندنا كلام من عقاب اللي هو الجسدي ده, وكان في عقاب معنوي بقى ده اللي كان بيبقى ممل قوي, كان يحطك في حاجه زي ايه زي الحجز كده, تقعد انت والعيال اللي بايظه كلها ويديك ورقه كده وتقعد تكتب فيها مش هعلي صوتي في الفصل مثلا, بس يقول لك اكتبها 1500 مره وفوت مره بقى, ولا اكتبها بخط وحش كان بيبقى هتقعد بقى مده كمان. فكان ده كان بيبقى حبس يعني ايه, ده كان بيعاقبك معنويا. وفي بقى العقاب اللي هو الضرب, ترفع ايدك لفوق يضربك على ايدك بالمسطره مش عارف, عندنا بقى موضوع سلطح ده. فعايز اعرف منكم ايه طريقه العقاب كانت في مدرستكم كانت عامله ازاي. رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38351 77 او 178. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.
2: جديد على انرجي علي الالفي خل خلوي غني

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1. المزيكا لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.

0: صبري واللي يصبر يقول
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لـ4 مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها علي الفولت وكهرب الطريق كل جمعة مع أخشم ساعتين باك تو باك ساعة مع مارتن جاركس
2: ايش مارتن جاركس on Energy Egypt
1: وراها ساعة مع أرمين فان بيرن
3: hey Egypt it's Armin van Buuren on Energy Egypt
1: يعني خط رأس وهايبر كل يوم جمعة من الساعة 12 للساعة 2 بالليل اركب العربية وعلي الصوت على Energy 92.1 المزيكا لعبتها

0: Energy in with Saint 0.1.
1: In Mexico, love it. جديد على انرجي محمد سواح صوت صغير.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: ورجعنا لكم تاني، انتوا لسه اسمعوا مروان يونس بجد في الراديو. النهارده بنتكلم على في الساعه الثانيه دلوقتي اللي لسه داخل بيسمعني، بنتكلم على ايه العقاب اللي كان في مدرستك، كان نوعه ايه. هدير بتقول كانوا بيقعدوا البنت وسط ولدين بس ما عدش كان يقدر، ماما كانت تقلب المدرسه. كنت في مدرسه فرافيري برضو بس ماما كانت عامله لهم رعب. عشان انا بس كنت لسه بقول ان في مدرسه فرافيري، انا كنت في مدرسه فرافيري بس كانوا بيضربوا، كانت حاجه غريبه جدا يعني. كان عندي مدرس لو حد سرحاني شاور للي وراه يديله واحده كده على ظهره على دماغه زي ما تيجي، عشان كده كنت قاعد في اخر صف خالص، ده الحيطه بقى اللي تضرب. علي علوش يا مارو مساء الفل. انا فاكره العقابات عندي كان اللي هو يذنب حد على الحيط ويرفع ايدك، بس اللي كنت بكرهه قوي ضرب بسن المسطره على صوابعنا على ظهر الايد، دي كانت بشعه. والعقاب المهين بقى بتاع لم الزباله الحوش لو اتقفشنا بنرمي حاجه من على الارض، ده كان رخم قوي والله. عليا اخر واحد ده، هو ده انسب عقاب، ترمي حاجه تنزل تلم الزباله دي، بس هو مهين او كل حاجه بس بتعلم منها درس كويس، مفيش ضربه مفيش الكلام ده. طيب نطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني ونكمل بقى موضوعنا مع بعض.

0: تأتي نشرة أخبار الذهب من سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
1: أسعار الذهب اليوم من سويس جولد: عيار 21 الآن 6450 جنيه، وعيار 24 الآن 7371 جنيه. سعر الجنيه 52016، سعر الأنصة 231117. الأسعار قابلة للتغيير وفقا للسعر اللحظي، وللاستفسارات اتصل بينا على 19215. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.
0: نشرة أخبار الذهب برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات. ورجع لكم تاني، انتوا لسه اسمعوا مروان نيوز بجد في الراديو. النهارده بنسال ايه نوع العقاب اللي كان عندك في المدرسه، كانوا بيعاقبوك ازاي في المدرسه؟ طبعا انا ما اعرفش، على ايامنا كان في تعذيب، يعني كان في حاجات غريبه جدا. وطبعا انا لقيت ناس كتير قوي بتتكلم برضو على موضوع المسطره، سن المسطره على ظهر ايدك ده صعب قوي ده. وكان الحلقه اللي فاتت في حد كان بيتكلم على الضرب على الضوافر، ما اعرفش ده ازاي حد ممكن يوصل لهذه المرحله من الدقه في الالم. عمرو الوكيل بيقول مساء الجمال يا مارو، كان عندنا مدرس عربي كان معاه شوكة صغيرة في الميدالية بتاعته، اللي كان بيعرب غلط أو بيشاغب كان بيغزه، كان بيغرز الشوكة في ظهر إيده. يا نهار أبيض، بص بقى هو ده اللي بتكلم فيه، أنا مش عارف إزاي كانت بتعدي الحاجات دي. إحنا كان عندنا مدرسين كانوا بيضربوا بالقفة وبالقلم، وكان في اللي بالمسطره دي، المسطره دي كانت مؤلمه جدا، غير طبعا اللي هو العقاب العادي بتاع ارفع ايدك لفوق لغايه ما ايه ما الدم يروح منهم خالص، تبقى انت بقى عباره عن زومبي بعد كده، تقعد بقيت اليوم حاسس ان ايدك كده مشوكه. وكان عندنا مدرس ماث، بصراحه انا كنت بحبه، كان مستر طارق، بس انا كنت شاطر قوي في الرياضه ما تعاقبتش ولا مره. هو كان عنده مشكله عصبيه، يعني كان بيتعصب بسرعه قوي، وكان بيعمل حاجه غريبه جدا، كنت انت لو مثلا عملت صوت او قلت تعليق، او كان يقوم جاري فوق الديسكات ويوصل لديسكات يمسك كشكولك ويكعبشه لكوره ويحدفه في ركن في الفصل. وفاكر كان في واحد صاحبي كان فولته عالي شويه، فكان عمال فراح مستر طارق راح تخ تخ تخ ومكعبشها ورميها في الركن، راح قايل جون. اول ما جون مستر طارق ده وقع ضحك، بس هو كان بيبقى العقاب بقى في ايه؟ الكراسه اللي اتكعبشت دي عيدها بقى من الاول، كل اللي فيها هيتكتب تاني.

0: طيب يا جماعة، عايز اعرف منكم يا جماعة ايه نوع الألقاب اللي كان عندكم في المدرسة. رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38351771. نطلع نسمع اغنية ونرجع تاني على طول.
1: جديد آدم على انرجي، جماله

محمد محمود بيقول ما عندكش اي تلميذ. هي دي اغنية اسمها اي تلميذ ولا هو بيسألني على تلامذة هنا في مش عارف. ما شاء الله وانت بتقول ما شاء الله وانت بتقول نشرة اخبار الذهب الحروف واضحة عندك ما فيش اي لخبطة. عاش مش مجاملة. مرة يا محمد يا استاذ محمد محمود انا كنت انا فويس اوفر انا بشتغل الشغلانة دي يعني دي شغلانة جانبية بعملها برضو وكنت انا الصوت الرسمي بتاع مش هينفع اقول البراند بس كان براند اعمال خيرية يعني فكان الصوت المقنع جدا بتاع ولغة عربية ولغة كل حاجة يعني. في رسالة من محمد محمود تانية بيقول طريقة عقاب وضع القلم وسط الأصابع وضرب على الأصابع الفلكة ضرب بسن المسطرة حلق نص الشعر لم الزبالة ضرب على الوجه ضرب على المقعدة. عارف أنا بتاعت يا نهار أبيض على بتاعت القلم وسط الأصابع انت عارفها دي اللي هو يحطها لك هنا كده ويقوم تخ مسويهم لك ده كان فيها كسر دي على فكرة عادي جدا ممكن مدرس يكسر لك يعني. حاجة صعبة جدا جدا جدا. عايز اعرف منكم يا جماعة اسلوب كنت هقول اسلوب التعذيب اسلوب العقاب عندكم في المدرسة كان عامل ازاي. والله هو كان تعذيبه انت كنت بتضربي في المدرسة ولا لا ما كانش عندكم ضرب؟ كان في الايد رفع الايد رفع بس على فكرة رفع الايد ده على قد ما الناس كانت بتشوفه حاجة عبيطة يعني. لا هو كان بعد ربع ساعة الواحد بيحس ان هو روحه بتروح لان فجأة ما فيش بقى انت مش حاسس بدراعاتك ومش حاسس باي حاجة خالص. طيب عايز اعرف منكم يا جماعة ايه اسلوب العقاب اللي كان عندكم في المدرسة. رقم الاسماس 92100 والتليفون 38 35 177 او 178. هنسمع اغنية ونرجع تاني على طول.

ورجع لكم تاني لسه سامر اون يونس بجد في الراديو. طارق خليل بيقول مش في المدرسة كان في كتاب, كان في الكتاب كان الشيخ بيجيبه معاه حجر صغير وبيقرص بيه سرسوب, سرسوب الودن. تصدق ايه هو اسمه سرسوب ايه الكتاب, في الكتاب كان الشيخ بيجيبه معاه حجر صغير بيقرص بيه سرسوب الودن. هو كان اسمه سرسوب الودن بس اسمها ايه دي, دي اسمها ايه دي, لبلوبة اسمها سرسول ودن ولا ليها ايه سرسول الودن. سرسوب ده حاجة تانية خالص, دي بتبقى الست لما بتخلف ما علينا يعني مش مهم. طيب يا جماعة عايز منكو ايه نوع العقاب اللي كان عندكو في المدرسة. احنا كان عندنا العقاب الجسدي, كان فيه الضرب وكان فيه عقاب معنوي اللي هو يحبسك في حاجة زي قط الحجز كده, كان بس كانوا بيسموها ديتانشن. كنت بتقعد ايه بعد ما المدرسة تخلص يعني ايه يضطر ان انت اهلك يجي يجيبوك وتقعد في الديتنشن ده وتكتب, تقول مش هعلي صوتي في الفصل تاني, تكتبها بقى ايه 1500 مرة ولازم تكتبها بخط حلو. وكان بيبقى ده عقاب انيل بكتير قوي من الضرب, يعني الضرب بتخلص على طول يعني بتقعد كده وبعدين ايه تتوجع شوية وخلاص. وكان عندنا شوية مدرسين ايديهم تقيلة قوي, تقيلة جدا جدا جدا. كان عندنا واحد بتاع ماث برضو غير بتاع غير مستر طارق, مستر طارق ده كان جميل كده وريحته حلوة. كان في واحد تاني مش عايز اقول اسمه بقى عشان لو بيسمعني, كان بيقول بكرهك يا بيتر, كان بيتكلم بالطريقه دي مع ده كان لازم يعني نتريق عليه يعني ما يعني حضرتك مش مدينا فرصه حتى نتفادى التنمر بس يعني صباح الفل. يعني انا بصراحه بصراحه اللي مبسوط منه ان في مدارس ولادي اوبشن الضرب ده مش موجود خالص, ولو في مدرس مد ايده على عيل يتحبس ما فيهاش يعني. ولكن ده في المدارس بتاعت الفرافير, المدارس بقى اللي هي العاديه لا لسه للاسف في موضوع الضرب ده. وانا شايف ان ده ما انا شخصيا بحس ان ده بيعلم الجبن, يعني بيعلم ان انت بيخليك تطلع فيك حته كده بتخاف من الضرب وبتخاف من البتاع مش عارف يعني. وكان في عيل بيضرب معاهم عكس يعني, انا في مره مدرس ضربني في مدرسه قلت ادبي عليه, مش عايز اقول انا عملت ايه بالظبط يعني, مع ان انا كنت دحاح جدا ومسالم جدا بس خدت فيها رفض يعني من الاخر. كان مدرس جغرافيا بس يعني مش مهم. وانا بصراحه كنت مستفز في اواخر الايام, انا كنت ابتديت ايه مشيت يعني طلعت من الدحاح من عباءه الدحاح وبقيت شخص مشاغب جدا في اخر سنتين في المدرسه تحديدا يعني. ما علينا يعني, عايز اعرف منكم يا جماعه ايه نوع العقاب اللي كان عندكم في المدرسه. رقم الاس ام اس 92100 والتليفون 38 35 177 او 178. هنطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.
1: ورجعنا لكم تاني تريس اسمها مروان يونس. بجد في الراديو بنتكلم النهاردة على العقاب اللي كان عندكم في المدرسة. في رسالة بتقول احسن حاجة في استاذ مروان انه ما تحسش انه مستفز في البرنامج, شخص فاهم عارف بيقول ايه, ولو تلاحظ في كل حلقاته مش بيضايق حد. محمد محمود, انت استاذ محمد انت من الناس القديمة بيسموهم اوجي اللي هو اوريجينال جانجستر, اللي هو انت يعني من الناس التقيلة اللي عندنا في البرنامج اللي بنحترمها وبنحبها, عشان كده انت نلت لقب خالد برنامج. يعني في صديق البرنامج وفي حبيب قلب برنامج وبنكرياس البرنامج, حضرتك خالد برنامج, وتعرف احنا بنحبك من زمان. يعني كنت عايز اعرف منكم يا جماعة ايه نوع العقاب اللي كان عندكم في المدرسة, ضرب ولا كان طرد انا بقى كنت بحس ان الطرد ده مش عقاب اصلا. يعني لما كنت مثلا علي صوتي وين المدرس يطلع يقول اطلع برا, بحس قشطة يعني. وبعدين كنت تقف في الكوريدور كده تشوف مين تاني طالع برا, فبتدي بقى ايه يعني انت جاي في ايه يعني يبتدي بقى كده. فما كنتش بحس, بس كانت بتبقى مشكلة لما تبقى انت واقف برا ومدير المدرسة يعدي بقى, فكان يستلقك انت واقف بره ليه يا حبيبي تعبت تعالى بقى, وكان بقى لو هو فاضي بقى يتسلى. فدي كانت بتبقى وحشه قوي. كان مدير المدرسه عندنا ايده تقيله قوي, بس كنا بنحبه الله يرحمه يعني بصراحه بكل يعني شره ومش الشر, هو كانت تربيته تقيله كده يعني ضرب وزعيق ومش عارف, كنا بنخاف منه جدا. بس لما بتوصل لمرحله اولى ثانوي كان بيعتبرك راجل بقى خلاص, يعني كان بيعتبرك راجل ويتكلم معاك راجل للراجل. بس واحنا اصغر شوية كان بيستخدم سياسة الارهاب, ما اعرفش انا بحس ان ده الحمد لله انه مش موجود في المدارس دلوقتي بتاعت الفرافير. يعني انا كنت في مدرسة فرافيري ودخلت بعدها تعلمت الادب في هندسة شبرا الحمد لله, ولكن الحمد لله في حد كان قايل حلاقة شعر ان كان في المدرس يحلق لك شعرك, انا مش عارف دي ازاي ما يعني ما اعرفش يعني تبقى قاعد بقى وايه ومثلا ايه تعلي صوتك في الفصل فيجيب مكنه حلاقه ويقوم زين احلق لك نص بس مثلا, فاضطر انت بقى تكمل وتمشي زلبطه كانك عكست واحده في الشارع حاجه يعني عجب يعني. طيب عايز اعرف منكم يا جماعه اساليب العقاب عندكم في المدرسه كانت عامله ازاي. رقم الاس ام اس 92100 تليفون 38 35 177 او 178. نطلع نسمع اغنيه ونرجع تاني على طول.

انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. Energy 92.1، المزيكا لعبتها.

0: ابعت لي الملف قبل الساعة 2 من فضلك. يلا يا حبايبي، مين جاهز؟
1: عاش، فضلك one last round.
0: وحشتوني من أول امبارح. يوم طويل ومرهق، بس أنجزت فيه حاجات كتير قوي. ديجافو، شريك في كل خطواتك وإنجازاتك. ديجافو، every step is a statement.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي ست نقلات مع أحمد الوكيل. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انتوا بتسمعوا بجد في الراديو مع مروان يونس. البرنامج برعاية ديجا فو، every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.
1: ورجعنا لكم تاني، انتوا لسه سوا مروان يونس بجد في الراديو. استاذ محمد محمود اقترح موضوع لذيذ قوي ممكن نبقى نتكلم فيه المره الجايه، بيقول يا ريت تعملوا حلقه عن سؤال ملوش اجابه، زي مثلا تقدر تمنع الدروس الخصوصيه عن المدرسين. موضوع الدروس الخصوصيه ده موضوع اصلا في المطلق، يعني انت عارف ان استاذ محمد ان انا ما خدتش ولا درس خصوصي في حياتي كلها، يعني ما خدتش. كان في واحد صاحب ابويا مهندس معاه في الشركه، جاء مره عمل لنا مراجعه عشان كنا ضعفه شويه في الرياضه، بس عمري ما روحت خدت درس خصوصي ابدا في حياتي، وفي الاخر كنت من المتفوقين كمان، ودخلت كليه هندسه وكلام بالشكل ده. وكنت بحس ان انا اصحابي اللي بياخدوا دروس خصوصيه دول كانوا بياخدوها خروجه، يعني اللي هو ايه، يتقابلوا في السنتر وبعدين بعد ما يخلصوا ياكلوا شاورما وحاجات كده ويرجعوا مش عارف ايه. انا عمري ما كنت بفهم موضوع الدرس الخصوصي، وفاكر ان انا في المدرسه كان بيجي وقت ثانويه عامه، في سنه تانية وثالثه ثانوي كان بيجي الترم الثاني، كانت المدرسه بتفضى. ليه؟ لان الولاد كلهم كانوا بياخدوا دروس خصوصيه، فكانتش فارق معاهم خالص موضوع اللي هو ايه صباح الفل، يعني ما المدرس هيشرح لي في درس خصوصي. انا وعمر بقى اخويا عشان ما ناخدش دروس، فكنا كابوس بالنسبه للمدرس، لان هو بالنسبه له في طلبه جت لازم اقول الدرس، لازم اقعد اشرح له. وفي مره مدرس قال لنا ما تاخدوا درس يا جماعه وتخليكوا بقى مع بقيه زمايلكم، فقلت له لا حضرتك ما ناخدش درس خصوصي. فضل كارهنا كده، بس بصراحه لا هو عمل اللي عليه وتخرجنا وتمام ومفيش اي مشكله. للاسف يا جماعه دي كانت ده كان اخر لينك عندنا في الحلقه، واتمنى تكونوا استمتعتوا وتسليتوا. اللي سايق يسوق بالراحه ويربط حزامه ويشيك كاوتشه وسوق، اللي هيوصل لحته يوصل بالراحه. وفي ناس لسه هتروح الساحل، اللي انا فاهمه يعني في ناس لسه هتستغل اخر ويك اند ده، ويعني خلوا بالكم على نفسكم يا جماعه. ويعني استناكم الخميس الجاي ان شاء الله. اسمعوني كل يوم خميس من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. كان معاكم مروان يونس، برنامج بجد في الراديو.

وفي الختام بنسيب مكان ونروح مكان، بنسيب سنين وذكريات تقدر تقول كان فيها روحنا. فاكرة ما روحنا أبعد أماكن، أنا لسه فاكر ولسه عندي كتير كلام. وفي الختام معرفش الدنيا ساكتة ليه، زي ما تدخل في الميسيمة وتخرج تلاقي الدنيا ليل رغم الزحام الصمت تام، وانا لسه سارح في النهاية ولسه عندي ميت سؤال.

الفرص أول فراق أول وداع أول مرة قلبي تزق نفس الشوارع نفس المباني نفس الطريق اللي مش بيودي ايدي في جيوبي والسماعات في وداني وما استخبي وبسمع نفس الاغنيه هي

صدقتي فينا. انا شفت دلي كان ماشي جنبي كان داره محني كأنه بيلمحني ان الشوارع مش فاكراني او اني بقيت واحد تاني. بقيت اقول كتير زمان وبقيت اخاف من كل جاي. عايش صحيح لكن بشك اني حي. بحلم بفارس راكب حصان وبيبتسم لي بس ما فيها اسم وكأني خايف او جبان. وافتكرت اول يوم في المدرسة اول فراق اول وداع اول مرة قلبي تزن. وفي الختام كل اللي غابوا عني غابوا من غير وداع. وفي الختام كان نفسي بس اقول سلام.

0: دلوقتي ست نقلات مع أحمد الوكيل.
1: مساء الفل على كل اللي بيسمعونا وبيسمعوا انرجي 92.1 وحلقة جديدة من ست نقلات معكم أحمد الوكيل. النهاردة الخميس والساعة دلوقتي 6 وقاعدين مع بعض لغاية الساعة 7. والنهاردة هعيشكم قصة وتسرحوا بخيالكم معايا وتفكروا وتاخدوا عظة ونديكوا عظة ونديكوا معلومات ونديكوا نصايح، لأن النهاردة هنتكلم عن أخطاء بنعملها كل يوم وإحنا سايقين بتأثر عمر العربية. يعني هذه ده القصة اللي هنتكلم فيها النهاردة. ناس كتير بتسأل، يعني أو ما مش كل ناس بتسأل الحقيقة، في ناس بقاش عندها السؤال ده أصلا، بس فكر كده، هو أنت اللي بتبوظ عربيتك ولا هي اللي بتعجز معك؟ تعالوا كده نفكر كده في سيناريو معين. تخيل معايا المشهد ده كده، 2 صحاب اشتروا نفس العربية، نفس الموديل، نفس السنة، وحتى نفس اللون، وفي نفس اليوم 2 خرجوا من المعرض في نفس اليوم. بعد 5 سنين واحد عربيته، واحد منهم يعني عربيته لسه ناعمة وجميلة والموتور صوته هادي فتيس بينقل كويس وكل حاجة، مفيش أصوات في العفشة، كل حاجة زي الفل. التاني نفس العربية، نفس اللون، نفس الموديل، نفس اليوم، كل مطب بياخده بيعمل صوت، الفتيس بينتش، الموتور بقى خشن، الميكانيكي بقى أنتيمو. طب السؤال هنا بقى، إيه الفرق في حاجة زي كده؟ هل العربية الأولى كانت أحسن مثلا؟ لا. هل صاحبها كان بيصرف عليها أكتر؟ لا. الفرق فعلا كان في طريقة السواقة. وفي عالم العربيات في مثل مشهور جدا بيقولك إيه بقى، اللي سايق هو اللي بيحدد عمر العربية. فأنت ممكن نفس العربية تعيش مع واحد 15 سنة وهي نفس العربية ما تكملش 3 سنين، والسبب مش حاجة حظ يعني، ده بيبقى العادات اليومية وحاجات زي كده. فالنهاردة احنا مش هنتكلم بقى ولا على الحوادث ولا على السرعات ولا الكلام ده، احنا هنتكلم على حاجات بسيطة جدا كلنا تقريبا ممكن نكون بنقع فيها وبنعملها وبنغلط فيها، لو انت بقى خدت بالك منها ممكن عربيتك تعيش فترة. فتعالوا كده نسرح بخيالنا مع بعض بعد الأغنية اللي جاي.
2: جسمك مفروض

0: انتوا بتسمعوا ست نقلات مع احمد الوكيل.
1: طيب هنبدا الموضوع بتاعنا النهارده. احنا بنتكلم عن حاجات بسيطه احنا ممكن نكون بنعملها غلط في استخدام العربيات وبتبوظ العربيه مع الوقت وتخلي عربيتنا ما تعيش زي المفروض ان هي المفروض تعيشه. يعني في عربيات ممكن تقعد معاك سنين وعمر طويل وما تعملش مشاكل، بس ممكن عاداتك انت اللي تبوظها. فاسالكوا سؤال مثلا، اول حاجه نتكلم فيها، انت واحد مثلا اول ما بتشغل عربيتك الصبح تعمل ايه؟ في ناس بتدور العربيه بتستنى 5 دقائق، في ناس تانية اول ما الموتور يشتغل تدوس بنزين وتتحرك وتدوس وتجري وعادي. والحقيقه ان الطريقتين دول فيهم مشكله. طيب الصح ايه بقى؟ انت مفروض اول ما تشغل العربيه خصوصا لو هي يعني لسه بارده خالص، سيب الموتور يشتغل من 10 ل 30 ثانيه تقريبا، قول 40 ثانيه، قول يا عم دقيقه. الفتره دي بتكون كفايه جدا ان معظم العربيات الجديده تكون الزيت بدا يوصل لكل الاجزاء اللي في الموتور، وتبدا العربيه درجه الحراره بتاعتها تبدا يعني ما تكونش وصلت للدرجه المطلوبه، لسه تكون ايه بدات يعني تسخن سنه. تعمل بعدها ايه بقى؟ تمشي بالعربيه بهدوء جدا، ما تضغطش على البنزين جامد، وما تخليش برضو عدد الار بي ام، عدد لفات الموتور بتاع الار بي ام يعلى لحد ما العربيه توصل لدرجه الحراره بتاع التشغيل الطبيعي. ودي افضل بكتير بقى جدا انك تسيب العربيه واقفه على السلنسيه 5 دقائق 10 دقائق من غير اي داعي خالص. الغلطه التانية بقى ان حد يسخن العربيه وهي واقفه لمده طويله، لان زمان كان في عربيات الكربلاتير كان ليها مبرر، يعني كان الكربلاتير كان بيحتاج كده. لكن العربيات الحديثه دلوقتي بتبقى نظام انجكشن اللي هو الحقن الالكتروني، فده مش محتاجه. بالعكس انت افضل طريقه تسخن بيها العربيه انك تمشي بيها بالراحه خالص، تمشي بهدوء، ما تعليش الار بي ام خالص، ما تدوسش فجاه والكلام ده كله. والدوس العنيف اول ما تحرك ده، يعني تخيل كده انت صاحي من النوم اول حاجه جه حد قال لك مثلا قوم اجري 100 متر، فطبعا ممكن تقع على وشك، هتتكفي الموتور هيتكفي برضو زيها بالظبط. فيعني دي حاجه لازم تاخدوا بالكم منها، لان في ناس كتيره بتعملها غلط ودي بتأثر عمر الموتور، فكرة ان انت ما تسخنش العربية وتدوس وتتحرك بسرعة.
2: اسمعوا اغنيتي الجديدة إن على إذاعة انرجي، ريم علي.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.
2: الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا أضا هيركنها في التمانيات، تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق أضا من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: انتوا بتسمعوا ست نقلات مع احمد الوكيل.
1: لسه بسمعوا ست نقلات, والنهارده بنتكلم عن عادات بنعملها بشكل مش مظبوط بتبوظ العربيه على المدى البعيد. اللقطه بقى اللي جايه دي لقطه مهمه جدا. المطب, احنا في بلد فيها مطبات, والمطبات عندنا ملهاش معايير. يعني ممكن تلاقي مطب يعني حساس كده وجميل وظريف, وممكن تلاقي مطب تاني يطلع عينك يهربد لك العربية. فالسؤال هنا, انت بتعدي المطب ازاي؟ في ناس اول ما تشوف المطب بتفرمل في اخر لحظة فرامل جامدة وبعدين تطلع عليه, في ناس تانية بتعدي بسرعتها بتاكله كده وكأنها في سباق رالي. والحقيقة الاتنين غلط. اول غلطة, الفرامل القوية فوق المطب مباشرة دي, لان انت عارف بقى ايه اللي بيحصل. انت اول ما بتدوس فرامل جامد وزن العربية كله بيتنقل لقدام, فالمساعدين اللي قدام بيبقوا تحت ضغط جامد لانه بيشيلوا وزن العربية بشكل كبير. وفي اللحظة دي لو دخلت على المطب بشكل, الصدمة بتكون قوية جدا على المساعد, وده بيأثر بقى على المساعد والمقصات والجلب والبطاحات والكبالن في بعض الحالات. فالصح ان انت تخفف السرعة قبل المطب, ولما توصل له عديه بالراحة ومن غير فرامل عنيفة. حاجة تانية بقى هو انك تطير من فوق المطب. واحد يقول لك انا عربيتي عالية مش بتتأثر عادي, لكن الحقيقة كل خبطة بتوصل للعفش, وكل خبطة يعني بتقلل من عمر العربية. فدي حاجة انت ممكن ما تحسهاش دلوقتي, بس تحسها بعد استخدام وبعد وقت. تبدأ تسمع تزييق وخبط, تلاقي بطاحة بايظة, تلاقي مساعد جاب زيت, وتلاقي الكلام ده كله. والحاجة التالتة برضو الحفر. حالاً احنا بعدنا حفر بلعات بتاع, ده جزء من حياتنا. يعني ممكن واحد يشوف حفرة يهدي واحد يدخلها بنفس السرعة, فانت ده بصراحة ممكن يعوج لك جنط, يعمل لك بالونة في الكاوتش. فلازم تبقى واخد بالك ان كل الحاجات دي تتعامل معها بحذر وبحرص, لان دي يعني من الحاجات يعني بتبوظ الدنيا, بتبوظ الدنيا جامد يعني, وبتخلي الأصوات التزييق والشخلالة والحاجات اللذيذة دي. فخلي بالك من الموضوع.
2: جديد نانسي عجرم على انرجي, اشهدي يا ديني.

احنا بنستخدم العربية زي مثلا ان انت استخدام الفتيس، فكرة الفتيسات الاوتوماتيك لما بتيجي تحول من دي لار او العكس والعربية لسه بتتحرك، انت بتركب مثلا فبتنقل بسرعة كده وبعد كده وانت دوبك العربية بتقف من ريفيرس تروح حاططها على دي بسرعة وهكذا. كل الكلام ده بيعمل تحميل على مكونات الفتيس، وطبعا انت ممكن تحس دلوقتي لكن مع التكرار تبدأ ان آلات تبقى خشنة ومش ناعمة وهكذا. برضو من الحاجات اللي ممكن اعلمها لكم ظريفة جدا، ان انت دايما لما تيجي تركن عربيتك في كده خطوات معينة اعملها في الفتيس علشان تبقى ضامن ان انت مش محمل على اي جزء من مكونات الفتيس. زي انت خلاص بتركن، بترجع بظهرك، بترجع قدام بتاع، لغاية ما خلاص انت زبطت ركنتك ودايس فرامل، تعمل ايه بقى؟ حط الفتيس على الان اللي هو التمور، واول ما تحطه على الان شد رجلك من على فرامل البنزين وشد الهاند بريك. في طبعا هتلاقي ممكن يا اما هاند بريك عاديه او هاند بريك اللي هي الزرار، فهتحس العربيه اتحركت كده سنتي وراحت شد نفسها كده. العربيه عملت ايه؟ هي كده ماسكه نفسها عن طريق الفرامل اليد اللي هي اصلا معموله لكده، مش موقفه نفسها سواء على منزل او مطلع على ترس الباركينج. بعد ما خلاص وقفت بسبب الهاند بريك تروح دايس فرامل على الاخر وحاططها على البي، وساعتها انت كده يعني وقفتها بافضل طريقة ممكنة. دي حاجة مهمة جدا جدا. برضو من الحاجات بتبقى غلط، دي بتبقى في العربيات المانيوال اكتر من الاوتوماتيك، يعني ان انت تبقى مستخدم عصاية الفتيس بتاعتك ان هي مسند، تبقى حاطط دايما سند عليها، لان ده برضو بيبوظ اجزاء داخلية في العربية. فعصاية الفتيس دي تستخدمها بس تحط ايدك عليها وانت بتنقل، خد بالك دي نقطة مهمة جدا. انا بقول لك ركز حاجات عبيطة بس انت اللي هتشيل.

0: خبر انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
1: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط، المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

سيفها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها تحت أمرك. أحمد عدلي تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 2.

0: انتوا بتسمعوا ست نقلات مع احمد الوكيل.
1: حاجات بقى هنتكلم فيها دلوقتي مهمه جدا احنا فاكرينها اصلا صح، لكن هي اساسا بالدور العربي، ودي بتبقى اخطر معلومات، يعني المعلومه الغلط اللي الناس كلها مصدقاها دي. وفي عالم السيارات بقى في كتير جدا من الكلام ده. اول حاجه مثلا ان انت تمون عربيتك لما لمبه البنزين تنور. في ناس بتسيب العربيه لحد ما لمبه البنزين تنور، واحيانا كمان تمشي عليها منوره وتعمل الموضوع ده بقى مره واثنين وثلاثه وعشرة، العربيه بتمشي بتمشي، لكن الافضل ان ما يكونش ده الاسلوب الدائم، لان التشغيل العربيه باستمرار والبنزين منخفض ده بيخلي ترمبه البنزين تشتغل في ظروف اصعب، خصوصا لو في بقى شوائب مترصبه بقى في قاع التانك ومع مرور السنين والكلام ده كله. فعشان كده دايما حاول ان مستوى البنزين ينزل لاقل من الربع او النص، يعني النص ده اخرك، الربع ده انت مزنوق، لكن انك تنزل تحت الربع وتروح لللمبه تنور دي مش من الحاجات الكويسه لترمبه البنزين وحاجات كتيره يعني. الحاجات التانية برضو ان انت تستخدم العربية في تحميل زيادة. في ناس انا اعرفهم بشكل شخصي يعني بدون ذكر اسماء بيشتغلوا مثلا في مجالات زي التشطيب والحاجات دي، بيستخدموا عربياتهم انهم ينقلوا فيها سيراميك مش عارف ايه وحاجات زي كده. العربيات الركوب العادية مش معمولة اصلا انها تستحمل الحمولة الزيادة دي، فده بيبقى غلط عليها، يعني بيبوظ حاجات كتير. يعني حاجة بقى تانية برضو بتبوظ قوي وناس كده بتعملها وما تعرفهاش، انك لما تكون بتركن او بتلف في حتة ضيقة او حاجة تقعد تحول الدركسيون على الاخر، بتفضل يعني تلفه لغاية ما يوصل ان هو اللف على الاخر خلاص ما بيتحركش، وتفضل انت كاسر اكنك قفله للاخر كده خلاص ما فيهوش مساحة يتحرك، ده بيبوظ حاجات كتيرة جدا جدا. يعني بتفضلوا كده ضغطينه لغاية الاخر، ان عربيتك لو فيها باور ستيرينج هيدروليك ده بيزود الضغط على طلمبة الباور أو يعني الكرر كتير يعني، واللي فيها باور ستيرينج كهربا التأثير ده بيبقى أقل شوية، بس برضو من الأفضل أنك تفضلش ماسك الدريكسيون على آخر لفة بدون داعي يعني. فأول ما يوصل للآخر رجع الدريكسيون سنة بسيطة، ما تبقاش كسره على الآخر كده، دي حاجة مش صح يعني. يعني دي حاجات مهمة، خلي بالكم أنا بقول لكم حاجات مهمة تفهمين بقى.

0: انتوا بتسمعوا ست نقلات مع احمد الوكيل.
1: كنا النهاردة ست نقلات بنتكلم عن الحاجات اللي بتخلي واحد عربيته تعيش معاه فترة كبيرة لو خد باله منها، وواحد تاني عربيته ما تكملش معاه وتفضل تطلب في طلبات ويتعطل ويحصل فيها حاجات، وده بسبب مش العربية. مش دايما على فكرة، والله بجد بتكلم ان العربيات مش حظوظ، يعني في عربيات بتبقى حظوظ صراحة، عشان برضو الحق يتقال، ممكن واحد يشتري عربية وحظه يبقى فيها وحش، يبقى فيها عيب صناعة، تبقى مش عارف باظت من ايه، لكن بجد في ناس تانية عربياتها بتبوظ بدري وبتطلع مشاكل بدري بسبب طريقتهم في السواق. فالحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها النهاردة دي فعلا بتفرق لو انت عملت حسابك فيها وخدت بالك ان انت ما تبقاش ايه يعني بتسوق كده اعتباطا، لا بتبقى مركز ان انت تفاصيل صغيره كده في السواقه بتحافظ. وفي فعلا اعرف ناس راكبين عربيات يقال عليها ان هي عربيات مش اعتماديه، بس تعملش معهم مشاكل ومشاكلها قليله جدا جدا، يعني ده بسبب ان هم صحيين وواعيين للاستخدام، مركزين في الاصوات، مركزين في التفاصيل الصغيره بيعملوها في السواقه، وهي دي النقطه. عشان كده حاول تبقى شخص مركز في تفاصيل عربيتك وعارف ايه اللي صح وايه اللي غلط، لان ده بيفرق معاك جدا في الصرف وفي الحاجات. زي ما قلت لكم في اول الحلقه، ممكن اتنين يشتروا نفس العربيه بنفس اللون بنفس الموديل بنفس التجهيز بنفس كل حاجه، والاتنين بيتعاملوا مع العربيه بشكل مختلف. واحده تعيش بالعشر سنين عادي من غير مشاكل، وواحده بعد 3-4 سنين تلاقيها مطلعه عينه وصرف عليها قد كده. الشخص اللي حافظ على العربية ده ما عملش حاجة خارقة للطبيعة، هو بس كل ما في الأمر إن هو فاهم يتعامل إزاي. بس أنا مبسوط إن أنتوا كنتوا تسمعوني النهاردة، استنوني إن شاء الله يوم الخميس اللي جاي من 6-7 في 6 نقلات. كنت معاكم أحمد الوكيل، سلام.

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

0: رواحة على بيت أبوكي.
1: Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

اسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اليس الترا ليد.

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده
2: احنا ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: جديد على انرجي. عظيمة صاحبت الوحدة.
1: أنا صاحبت الوحدة، أشكلها ما بتملش، ولو أزعل في يوم منها غلوتي تزيد ما بتقلش. أنا صاحبت الوحدة.

تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 رأسي على النايل سات.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. إن درايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

سيبها دايرة مع زهرة رامي كل يوم من الحد للأربع من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لا

بفتكر الأيام الصعبة وأنا عيل وبقول عديتهم وانت قليل مش هتعديهم.

0: سلوطة ورياك تفضلي زعيمة ورا كمان وقلنا بيتك مسكة لعبتها
1: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها
2: حلو ده.

اسحب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اليس الترا ليد

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

0: للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك Back to Back. Back to Back يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع من الساعة 2 بالليل. حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
1: This is Tiesto on Energy Egypt.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج اللي جاي أخرت صبري مع صبري زكي. Energy 92.1 المزيكا لعبتها.

الفل، مساء الهنا، مساء السعادة على كل اللي بيسمعوا انرجي 92.1. المزيكا لعبتها النهارده الخميس وبالتهيس وكله هيفرح والهيس. معادنا مع ساعتين من الاغاني الشعبيه الشقيه اللي تقدروا تسمعوها وتطلبوها من خلال رقم رسائلنا 92.1، لانكم بتسمعوا اخر صبري مع صبري زكي. يوم سعيد جميل لطيف على كل اللي بيسمعونا، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس باذن الله، ناجلا او عاجلا، قولوا امين. 92.1 زي ما قلت لكم هو رقم رسائلنا، و3835 177 178 هي رقم تليفوناتنا اللي هنستقبل عليها كل تليفوناتكم الظريفه اللطيفه ودمها خفيف، وربنا يجعل كلامنا وحلقتنا ظريفه ولطيفه ودمها خفيف على قلوبكم باذن واحد احد. ولكن قبل ان نبدا قولوا معي في نفس واحد، ربنا ينكد على اللي بينكد على الناس باذن الله، ناجلا او عاجلا، قولوا امين. اعلى بالمزيكا الشعبي يا نجم المكسر.

بسم الله نبتدي موضوع حلقتنا وان شاء الله كده نعمل حلقه سعيده على الجميع على 92.100. مستنيين كل رسائلكم وكل طلباتكم الاغاني الشعبي والشعبي فقط لانكم تسمعونا اخر صبري وهو اليوم الشعبي من يوم الخميس يوم التهيس وكله يفرح ويهيس باذن الله. باك تو سكول شهر 9 يعني المدارس يعني التجهيزات يعني فلوس المدارس يعني البلاوي اللي متعودين عليها في كل سنه فربنا يعديها على كل اب وام على الف خير وسعاده وعلى التلاميذ بالفهم والنجاح والفلاح باذن واحد احد. وموضوعنا النهارده عن المدارس وذكرياتنا مع المدارس. ايه اكتر حاجه فاكرها عن مدرستك او ايه اكتر حاجه فاكرها عن مدرستك؟ اول مدرسه دخلتها اكتر حاجه فاكرها مين؟ هل مدرس معين، اكل معين، شكل الطابور، ريحه معينه؟ ايه اكتر حاجه بتفكرك باول مدرسه دخلتها في حياتك؟ ابعتوا لنا على 92.100 وكلمونا على 38357178 وهنلعب ما تقولش لا اللي عايزه اللي عايز يقول لي مين يقول لأحمد خالد هو دخل إن شاء الله. وأرى الرسالة اللي جات لي على السوشيال ميديا وكل حاجة يعني دلوقتي حالا هبتدي في الفصل اللي جاي أرتب نفسي بإذن الله. إديها

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها تحت امرك. احمد عدلي تحت امرك. تحت امرك مع احمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
3: أحلى مساء، دكتوراه في اختيار الأغنية المناسبة في الوقت المناسب، انرجي 92.1 المزيكا.

0: عدنا إليكم مرة أخرى. مساء الفل على كريم كريستيانو، مساء الفل على رقم آخر 91، مساء الفل على رقم آخر 61، مساء الفل على كل اللي بعتونا على 92100 واللي بيسمعونا من الأبليكيشن بتاعنا إنرجي إيجيبت من كل أنحاء العالم، وكل اللي بيسمعونا من التلفزيونات في البيوت من تردد النايل سات في المطابخ في الكافيهات. مساء الفل عليكم جميعا، مساء الفل كمان على اللي بيسمعونا من 92.1، ويا رب تبقى أيام سعيدة عليكم. موضوعنا النهاردة عن المدارس، وتحديدا إيه أكتر حاجة بتفكرك بأول مدرسة دخلتها؟ هل مدرس؟ هل ريحة معينة؟ هل أكل معين؟ هل شكل معين؟ هل شكل طابور معين؟ إيه أكتر حاجة بتفكرك بأول مدرسة دخلتها في حياتك؟ عايز أسلم كمان على نورين، مساء الفل عليك يا نورين يا حبيبتي، وأنا كمان بحبك جدا جدا، واسمع كلام بابا عبد العظيم وماما، وإن شاء الله كده يا رب تبقي دايما بألف خير وصحة وسعادة، وماما دايما بتكلمني عنك وبتطمني عليك كل أسبوع. طيب معانا اول تليفون من تليفون تعودتم عليه وسيظل دائما معنا باذن الله، مدام سمية.
1: يا هلا يا هلا يا هلا،
0: شفت الدخله دي
1: جميله جدا.
0: ادفعي كام طيب على دخله زي دي؟
1: 100 100.
0: ايه 100 100 ده؟ مش عايزه تقدريني، مش عايزه تديني فلوس يا مدام سمية؟
1: يا عم هنديك 10 جنيه.
0: 10 جنيه؟ الكلام ده من زمان، الكلام ده زمان ايام ما العيديه كانت 10 جنيه، انما دلوقتي خلاص.
1: ما انا احكي لك على زمان بقى.
0: قولي لي بقى اكتر حاجه بتفكرك باول مدرسه دخلتيها ايه؟ اول مدرسه، مش مدرسه، اول مدرسه.
1: مدرسه ابتدائي كان ابويا مفتش علينا، صح؟
0: ماشي صح. ايه انا مالي؟ مش والدك انت؟
1: دهر على الفصل بتاعنا ووقفني، سألني سؤال.
0: وقفك على الفصل يعني؟ هي مدام سمية دخل الفصل ووقفك على الفصل؟
1: سألني سؤال.
0: وقفك من مكانك يعني وسألك سؤال؟
1: سألني سؤال.
0: اوكي.
1: ان جاوب بثانية والله العظيم يا صبري تعقد، ما عرفتش اجاوب.
0: طب هو كان مبيت معاك على السؤال ده يعني؟ وانتوا في البيت قال لك انا بكره هاجي وهسالك كذا كذا كذا كذا؟
1: ولا كنت اعرف ان هو جاي؟ ولا كنت اعرف
0: ان هو جاي؟ اذا نعمل ايه دلوقتي في حاله زي دي؟ احمد خالد تقريبا راح الحمام تقريبا.
1: قول لك ايه بقى؟
0: ايوه طبعا.

0: يبقى اسالك سؤال مباغت. ايه
1: يا عم حرام عليك يا عم.
0: ليه
1: انت بتنتهي من عشان اقول لك 10% اديك 1000 جنيه؟
0: فين بقى بعد ايه؟ ما خلاص كلمة الحق طلعت في الاول.
1: المهم بقى ان انا ما عرفتش اجاوب والله العظيم. يا سيدي لساني اتعقد.
0: خفتي من والدك يعني ولا كسفتي ولا كان ايه الموضوع ولا فعلا ما كنتش تعرفي الاجابه؟
1: كنت عارفه الاجابه. بس كنت بخاف من ابوي لان كان مفتش علينا بقى. كان حاجه صعبه قوي. بصيت لي كده وقال لي بص بقى بقول لك ايه اقعد يا خنزيره.
0: والولاد كانوا عارفين انه والدك؟
1: اه

0: براحتك خلاص بقى احنا خدنا حقنا.
1: لا لا لا لا لا
0: يا سلام يا سلام. شجن شجن شكرا يا مدام سمية نورتينا. مع ألف سلام.
1: مع السلامة.
0: مستني كل رسائلكم وكل طلباتكم من الاغاني، واللي عايز يسمع اي اغنيه شعبي يبعت لنا على طول على 92100 وقولوا لنا ايه اكتر حاجه بتفكركم باول مدرسه دخلتوها في حياتكم.

يعني تحية غالية علشان خاطر كل اسماعيلية اسماعيلية اسماعيلية اسماعيلية.

الباشا خالد عبد الرازق على كابتن بدوس حلب وليد تلميذ الاستاذ عايز حلب سعد تلميذ وعل القلم اكتب كمان الاستاذ كتب القلم يا ناس بكلام كتير اعجاز اصل الحكايه لتلميذ ويا استاذه التلميذ قليل الاصل واتحكم في استاذه عمل عمايل غلط

0: من من 2 حد عايز يسمع اغنيه انت مش قد حمو بيك ندور لك عليها الاثنين. معلش في واحد هنا معانا في المصنع مصمم قوي اني مش هو ان هو مش هيتغلب ونفسنا يكلمك. احنا قاعدين شغالين وبنسمعك يا ريت تكلم. هل جبريل هو هذا الشخص؟ الو
1: الو
0: انت جبريل اللي هم يقصدوه ولا انت تليفون تاني؟
1: لا هو ده التليفون.

0: انا قلت لاحمد خالد قبل ما نخش كلم لنا الراجل ده نشوفه ماله، فقال لي جبريل معاك، قلت يبقى انت. والله انا بقى قصدي بريء، ولكن انت بقى قلت لا هنعمل ايه يا عم جبريل. مش مهم بقى عم جبريل، ده حاجه جميله. قول لي، فاكر المدرسه الاولانيه اللي دخلتها في حياتك؟
1: فاكرها طبعا. ايام
0: ما قول لنا اكتر حاجه بتفكرك باول مدرسه دخلتها في حياتك كانت ايه؟
1: لا اصلا كنت بصراحه فاشل. يلا الحمد لله.
0: ايه اكتر حاجه كنت فاشل فيها؟
1: كله الصراحه، يعني ما كنتش فالح في حاجه.
0: يعني ما كنتش نبيه في ولا حاجه، ولا الرسم حتى، ولا الالعاب؟
1: لا الالعاب ماشي.
0: يعني حساب عربي علوم كل وكله كنت في الميح.
1: هو من اولى ابتدائي الرابع ابتدائي كنت ميح بصراحه، كل مدرس يخش يصبح عليا.
0: طب بعد رابعة ابتدائي ربنا نفخ في صورتك يعني؟
1: ايوه الصراحة، يعني مدرسين اتغيروا بقت الدنيا تمام احسن من الاول.
0: يعني انت شايف ان كان العف المدرسين، كنتش بتفهم منهم مثلا؟
1: مش بفهم، وشداد ومتعصبين بس بعد ما اتغيروا الدنيا بقت احلى الحمد لله.
0: وانت في ايه دلوقتي؟
1: لا انا خلصت وقعدت في ورشة، خلصت دبلوم وقعدت في ورشة.
0: خلصت دبلوم ايه؟ صنايع؟ ايه قسم ايه؟
1: الكترونيات.
0: ممتاز ممتاز جدا جدا. وشغال في ورشه ليها علاقه بتخصصك؟
1: لا ورشه شنط حريم.
0: اوكي، طب ليه ما فكرتش تشتغل في الالكترونيات ولا مش حاببها رخرة؟
1: لا والله
0: مش حابب الالكترونيات،
1: ماليش في المجال ده اصلا. انا نجحت بالغش برضه.
0: خلاص خلاص يا جبريل، خلاص يا جبريل، خلاص نورتنا يا استاذ جبريل.
1: الله يبارك لك، تسلم.
0: يعني انت مش الشخص المقصود في الرساله، احنا نكلم بقى الرقم الاخر 93 ده.
1: ماشي
0: ماشي. هو بيقولوا لي هو ما بيقولوا لي هو. انت بتضحك علينا يا جبريل، وقلت لا وقعت برضه. امال ايه اللي ما وقعش؟ يا خبر اسود على البقى. اقول لك ايه، اقول لك ايه، عموما حقنا خدناه يا ابن الحلال.
1: ماشي تمام.
0: نورتنا يا جبريل، مع الف سلامه. مع السلامه. يعني هو كان يعني لو كان قال كان خلص الموضوع، بس يلا بقى هو نصيبه. ويا رب دايما كده مصحصحين وملعلعين. نشغل لكم حمو بيك ان شاء الله، ونشغل لكم كل اللي انتم طلبتوه على 92100. اطلبوا كل الاغاني اللي انتم عايزينها، وفكرونا باول حاجه بتفكركم باول مدرسه دخلتوها. وده بمناسبه عوده المدارس، ربنا يقوي كل ولي امر على الطلبه اللي عنده وعلى اولاده باذن الله.

0: راسل البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر. الكورة ما بقتش مجرد رياضة، الكورة بقت خطط وتكتيكات جوه الملعب وكمان براه. عالم الكورة بقى كله غموض وإثارة، أحداث محدش يقدر يتوقعها، والشاطئ اللي يقتحم الكواليس ويجيب المعلومة الصح. وبكل حرفنا قضى هيركنها في التمانيات. تغطية لكل الدوريات والأحداث الكروية والرياضية المحلية والعالمية مع محمد طارق قضى من الحد للأربع من 12 لوحدة الظهر على Energy 92.1.

0: Βγήκα. Λάβετε.
1: عدنا إليكم مرة أخرى ومعانا مين بقى ترى؟ بس خلينا نبص على الرسائل. ممكن أغنية دوامة لسمسم شهاب؟ أخوك محمد فؤاد من المحلة. مساء الفل على أهل المحلة الكرام. معانا الأستاذ عاطف. مساء الفل عليك يا عاطف باشا. عاطف يا عاطف.
2: معاك يا باشا. معاك يا عم صابر.
1: كنت فين يا عم عاطف؟ كنت فين بتجيب لنا رجالة من على القهوة ولا إيه؟
2: على أحلى قناة الراديو.
1: ربنا يخليك يا عم. كنت فين؟ عمال أنادي عليك بقالي شوية. غايب علينا فين يا عم عاطف؟
2: ما قدرت اغيب يا ريس والله الظروف. بس
1: كلمنا من ايه؟
2: بكلمك من الوراق.
1: من الوراق. احسن ناس يا استاذ عاطف. طيب قول لي بقى، فاكر اول مدرسه دخلتها؟
2: والله يعني اول مدرسه دخلتها كانت قصتها حزينه قوي. انا كنت في مدرسه في قريه كده. مدرسه في ابتدائي.
1: قريه ايه؟ قريه اوسيم يعني ولا قريه فين؟
2: لا مش جنب الوراق يعني.

0: حبيبي يا عمنا، حبيبي حبيبي
1: والله. كمل بقى قول لي القصه الحزينه. قول ها. يعني كنت في مدرسه قريه.
0: انا بكلمك بس تمام ماشي
1: حبيبي. كنت في مدرسه في قريه، ايه اللي حصل بقى؟
0: كان عندنا مدرس في ابتدائي ريس، كان مدرس لغه انجليزيه.
1: حلو.
0: ووقتها ما كانش الانجليزي منتشر زي دلوقتي كده، كان صعبه جدا. وهو كان مدرس شادي قوي يا صبري، شادي قوي. كان يدخل بقى الفصل كده يقوم اي طالب يساله اي سؤال، وطبعا كلنا قاعدين زي الدكك اللي احنا قاعدين عليها بالظبط. كان يعاقبك ازاي بقى صبري؟ يمسك كده كام خصله من شعرك ويشدهم يطلعهم من شعرك.
1: الله.
0: ويقول لك خد عد كام شعرايه دول وتعالى لي اخر الحصه قول لي دول كام شعرايه. كان مدرس شادي جدا. يعني بعتذر عن قساوه الموقف، بس هي دي القصه اللي حضرتني والله.
1: الحاجات دي طبعا اتلغت ومش موجوده دلوقتي في التعليم. والطلبه مش عايزين يروحوا المدرسه. امال لو كنتوا حضرتوا المعتقلات دي كنتوا هتعملوا ايه؟
0: والله ده كان هولوكوست يا صبري، والله مش معتقل.
1: يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. عاوز اقول دي اكتر حاجه مفكرك باول مدرسه دخلتها.
0: ايه
1: دي اكتر حاجه مفكرك باول مدرسه دخلتها؟ كانش في حاجه حلوه؟ كانش في اي بصيص؟
0: لا لا، كان في عندنا ميس سلمى بتاعت الرسم.
1: طيب خلاص كفاية، نكتفي بهذا القدر. متشكرين جدا جدا، نورت حبيب. مع الف سلامة. مع السلامة. مع السلامة. انا عايش في البرازيل، وولادي بتتعلم هنا في البرازيل. فابني الصغير لما يصحى في يوم يقول لي بابا وانت ليه مش عايز تخلينا غيب النهارده؟ اقول له يا ابني انت بتروح تعملوا ايه؟ بتروحوا تاكلوا وتشربوا وتقعدوا وتلعبوا، عايز ايه؟ عايز ايه مني؟ امال لو كنت حضرت المدارس كنت عملت ايه؟ فانا مش عارف بصراحه هم يعني متضايقين من ايه بالظبط في المدارس. عموما نحن في انتظار تليفوناتكم على 383-577-178 وعلى 92-100، مستنيين كل رسائلكم ومنورنا ومأنسنا ومشرفنا. ايه اكتر حاجه بتفكرك باول مدرسه دخلتها؟

0: معانا مجدي على التليفون. يا ابو المجد الو يا مجدي، اين انت يا سيد مجدي؟ طيب واضح ان الخط قطع، هنخلي احمد خلي يشوف لنا ايه الاخبار ونرجع تاني للرسائل. اغنيه عجيب يا زمن لاشرف المصري، قلنا يا صبري وانا مش هخسر، اه ده خسر خلاص. يا مجدي
1: يا عم صبري،
0: مساء الفل، اخبارك ايه؟
1: الفل يا باشا،
0: عامل ايه؟ كله تمام؟
1: كله تمام زي الفل يا باشا.
0: بتكلمنا منين يا سيد مجدي؟
1: انا بتكلمك من الجيزه هنا.
0: احسن ناس يا معلم مجدي، منين في الجيزه بالظبط؟
1: لك للاسف صعيدي يا معلم.
0: ايه؟
1: للاسف صعيدي، لك بكلمك من العجوزه هنا.
0: من العجوزه، اهلا وسهلا، احسن ناس يا معلم. فاكر
1: ساعة البرنامج متاخر من ساعه الست المحترمه الوقوره في الاول خالص، وبعد كده نموذج جبريل واخونا في الله بتاع الوراق.
0: حلو، يعني انت عارف القصة، احكي لنا بقى عن اول مدرسة دخلتها، ايه اكتر حاجة بتفكرك بيها؟
1: انا على فكرة بس اكتر حاجة تفكرني بيها، انا يمكن فاكر يوم ما دخلت المدرسة سنة 81. سنة 81.
0: حلو.
1: انا اذكر اساتذتي اسما وشكلا وادعي لهم مثل ما ادعو لابويا ويمكن اكتر كمان.
0: اشمعنا بقى؟ هل كانوا مثلا بيستخدموا العنف معاك او حاجة؟
1: يا فندم، اولا انا صعيدي ومدرس هوية على فكرة، انا لغيت الثانوية في الصعيد وبعد كده جيت جامعة الازهر لغات وترجمة هنا.
0: ممتاز جدا. كنت فين في الصعيد بالظبط؟
1: في الصعيد، لكن اسف جدا مع احترامي لكل ما قيل خالص، يمكن احنا اسأنا المعلمين، وان كنت معلم، انا مدرس على فكرة، ومش مدرس على فكرة، مش عامل المداخلة تحيزا لنفسي او لمهنتي كلا، لا، لكن بصراحة شايف زمايلي، شايف اللي بعدية بيتعاملوا طالب كما لو كان ابنه، مش بجمل صورة على فكرة، فيه مننا من يتقي الله ومن لا يتقي الله. لكن قلت ان مثلا هل يجوز في خاطري انا مدرس انجليزي زي ما اخونا بتاع الورق المحترم اللي دمه زي العسل ده اشد خصل شعر ابني لغاية ما اطلع بيها كده؟ طب ده شغل قتل يعني.
0: لكن
1: سنة 81 متذكر الاستاذ ابراهيم علي مرسي رحمه الله عليه، عبد الخالق، استاذ بغدادي، استاذ سيد نور الدين، استاذ عاطف، اساتذتي وانا عندي 51 سنه اذكرهم حتى الان، هم السبب فيما وصلت اليه.
0: تذكرهم بالخير طبعا لانهم كانوا يعني معلمين اكفاء.
1: انا تعبت، انا بدعي لهم، اخشى ان اكون ادعي لهم اكثر من ابويا، لكن ان شاء الله زيهم يجعل مساهم الجنه.
0: اللهم
1: امين. عايش حتى الان يعني، ربنا
0: اللهم امين. وهو ده اللي نفسنا نسمعه والله، ونفسنا هو ده يبقى النموذج التعليمي الموجود في كل المدارس.
1: والله يا صبري بيه، انا مش عامل المداخله، عفوا اسف جدا، انا يمكن مقل جدا المداخلات، لكن يمكن البرنامج شدني وطريقتك في الاداء، ومش هجاملك، انا صعيدي ما اعرفش اجامل،
0: احسنت
1: في الاداء الجميل، لكن قلت خلاص كده اهو الدنيا كده بدو على عيني كلها بلاك، ما ينفعش. انا معلم على فكرة، معلم قاسي جدا، لكن قاسي بكلامي، محبوب جدا لدى الطلبة، ومدرس لغة انجليزية على فكرة في مدرسة ثانوي، لكن اهم حاجة التعليم عمره ما كان بالقسوة، لا ولا العقاب،
0: صح،
1: لا الطالب لو حب الكاركتر الشخصية رقم واحد هيحب المادة، المادة معقدة ودبت معقد يبقى كره كنتر اثنين.
0: صحيح، عند حضرتك حق، ومتشكرين انك عملت المداخله دي وبادرت المبادره دي، ان يعني يبقى عندنا جانب جيد. يعني
1: انا بقول لي معاليك لثالث مره، انا مش عامل مداخله عشان اوضح او اجمل الصوره، لا، ولكن معلش يعني، حتى عن الشعراء يتبعهم الغاوون، الم ترى في كل واد يهيم في الاخر الا الذين امنوا، يعني حتى في الشعراء في خير، مش عاملها مداخلة عشان خاطر أنصب معلم كان معلم، لا أضرب على الله، لكن فيه الخير، فيه لكل أسرة يختلف ده عن ده عن ده عن ده، وإلا مبدأ الثواب والعقاب عند الله ما حدث أو ما كان. يا رب إن شاء الله نشوف الكوباية من الجزء المريم فيها، ويكون عام سعيد على الناس كلها، الفقير قبل الغني بإذن الله.
0: يا رب اللهم آمين،
1: ووفقك لبرنامجك الجميل إن شاء الله، وتدخل على السرور ولو
0: للحظات. ربنا يخلي حضرتك، وتشكر جدا، ربنا يديك الصحة إن شاء الله، ويساعدك على تأدية مهمك التعليمية إن شاء الله على أكمل وجه بإذن الله.
1: يا رب.
0: شكرا لي، شكرا، نورتين مع ألف ألف سنة، مع السلامة. ايه طيب الحمد لله ان احنا شفنا جزء مشرق في هذه المكالمة، وده المطلوب ان الناس تخش. انا توقعت ان حد هيقول لي ريحة مثلا الشارع الصبح، مش عارف الطابور كنا بنعمل، بس كله فاكر حاجة وحشة. وانا عارف طبعا ان في حاجات كانت بتحصل صعبة في بعض الاوقات، فلسه مستنين ولسه مكملين معاكم. وبدأنا في الساعة الثانية من برنامج اخر صبري، ولسه مستني كل رسائلكم على 92 100.

0: سلمى قاسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى، مذاكرة، حب قديم، وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك أغاني من زمن فات. أرقص غصب عني، أرقص غصب عني، غصب عني، أرقص. كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه تاه.
2: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-2190-8069، إيميل sales@novo-eg.com.

0: دكتور محمد مش عارف مختفي عننا ليه لغايه دلوقتي، ما بعتش رسائل ولا ظهر، والبرنامج قرب يخلص. بس عموما يعني ايه، مفيش مشاكل، ممكن يكون عنده ظرف الاسبوع ده او حاجه. انا بتكلم عن دكتور محمد، دكتور التغذيه، اللي معودنا على اتصالاته وكمان كنا بنستفيد منه معلومات ليها علاقه بالتغذيه والتخسيس، ولكن حتى الان هو لم يظهر بعد. معانا عاطف على التليفون. يا سيد عاطف، مساء الفل. نوطي الراديو شوي. اهو على ما يخلص بقى الراديو وبعدين يكلمني يكون الفيديو البرنامج. وطي الراديو بقى خالص وابعد عنه او اقفله. عاطف،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابعد عن الراديو تماما بقى ارجوك.
1: اسمع عاطف يا فندم.
0: اهلا وسهلا يا سيد عاطف. اهو انت اول مرة تكلمنا؟
1: اتشرفت بحضرتك.
0: اهلا وسهلا، ازاي اخبارك؟ ايه؟
1: انا ليك يا فندم.
0: الله يخليك. انت اول مرة تكلمنا؟ ها؟
1: ان شاء الله.
0: اهلا وسهلا يا استاذ عاطف. الله يخليك، ربنا يخليك. في حد في العيلة بيسمعنا طيب وداك التليفون تكلمنا ولا ايه؟
1: اول مرة اتكلم منه حضرتك.
0: انت اول مره تتكلم؟ ما حدش من العيله قالك على البرنامج قبل كده؟ عارف احنا بنعمل ايه في البرنامج؟ سمعتنا قبل كده؟
1: ايه يا فندم،
0: شكلك سمعتنا قبل كده. والله انا حاسس.
1: ايوه سمعت البرنامج حضرتك طبعا قبل كده.
0: اهلا وسهلا. طيب حضرتك فاكر ايه اكتر حاجه بتفكرك؟
1: انا قلت اشارك سعادتك.
0: نورتنا. ايه اكتر حاجه بتفكرك باول مدرسه دخلتها في حياتك؟
1: مدرس ضربنا على ايدي وعلى ظهر ايدي بالمسطرة
0: برضو. كل الناس النهارده عماله تفتكر في الضرب للمدرسين ده. اول يوم دراسه الكلام ده
1: هم خلاني بقى ما شاء الله راجل مهندس كبير.
0: يعني حضرتك دلوقتي مهندس؟
1: كبير قوي يعني، مهندس تخطيط.
0: عشان ضربك بالمسطرة ولا عشان عشان ايه بالظبط؟ يعني لو كان ضربك بالعصايه كانت هتفرق؟
1: نعم.
0: دي أول حاجة حصلت لك أول لما دخلت المدرسة؟
1: لا، أول ما دخلت يعني المدرسة حضرتك

0: ايوه معاك معاك كمل يا استاذ عاطف كمل. هم قالوا لك انا سمعتهم
1: ايوه لما دخلت حضرتك لقيت جيراني وابن عمي وابن عمتي معايا فكان كان يوم جميل يعني.
0: طب يعني بعد الضرب اتبسطت شويه؟
1: اكيد طبعا
0: يلا الحمد لله يا باشمهندس ونورتنا يا باشمهندس.
1: الحمد على كل حال شرف فيا والله معرفة سعادتك.
0: ربنا يخليك يا باشمهندس نورتنا.
1: اتفضل
0: مع ألف سلامة. مع السلامة يا باشمهندس. بس عارف هو الحكاية وجنبه قالوا له قلت لا يبقى كده بس كمل هو هيكلم. فواضح ان هم بيعملوها فيه والله أعلم يعني. سعمان نورتونا وأنستونا مستني كل رسائلكم على 92 100

0: حلاوه المولد ما كنتش فاضي بقى.
1: لا هي شغلي بس والله، انما البرنامج بتاعتك، البرنامج بتاعكم روعه على العالم يعني.
0: الله يخليك، جبت الحلاوه وكله تمام
1: الحمد لله بفضل الله.
0: وطنطا لسه بخير في اسعار الحلاوه؟
1: طنطا والله ناقصه رؤيتك انت، بس تنزل من البرازيل كده تعالى زياره
0: ان شاء الله باذن الله. ده انا اعز اصحابي من طنطا، لازم باذن الله ان شاء الله نعدي على طنطا ان شاء الله. قول لي بقى حبيبي، ربنا يخليك، ايه اكتر حاجه فاكر بيها اول مدرسه دخلتها في حياتك؟
1: هي مدرسه الشهيد ديت، كانت بتاعي كنت بنجح في الالعاب بس الصبر.
0: كنت بتنجح في الالعاب
1: بس؟
0: هم كانوا بيعملوا لكم امتحان في الالعاب؟
1: لا كنا نلعب ماتش.

0: نعم
1: يا صبري. خلي بالك يا صبري.
0: ايه
1: الو.
0: ايوه معاك.
1: انا بقالي سنتين اتنين ما كسبتش مره، فانت ليه كده يا صبري؟
0: انت ما قلتليش ان انت حننتش قلبي، ما قلتليش قبلها. لو تقول لي تفكرني كنت هتقع ما فيش حاجه يعني.
1: كسبني مره يا عم كده
0: يا عم، وانت خسرت في البورصه.
1: اسف انت والمدرسه يا صبري.
0: معلش معلش معلش، ربنا يسمعها مدرسه الشهيد. اتفضل.
1: عايز اسمع طريق الشيخ بعد اذنك.
0: طريق الشيخ والنبي يا احمد يا خالد، الله يخليك، عشان احمد اصله سيمفوني شويه فبيحب حاجات
1: معينه. راجل محترم ومتعنا بمقدوم.
0: طريق الشيخ، طريق الشيخ لو سمحت يا استاذ احمد. حاضر، عينينا الاثنين يا ابو اصاله باشا، نورتنا حبيبي، ربنا يخليك يا رب، ربنا يكرمك. شاكرين جدا على كل الرسائل والكلام الجميل، ويا رب كده دايما تبقوا مبسوطين ومصحصحين وملعلعين ومستنين بقيه مكالماتكم. ممكن ناخد مكالمتين كمان متهيألي ان شاء الله، الوقت يسعنا باذن الله. اديها طارق الشيخ، اطول شويه عشان يجيب طارق الشيخ. حاضر. على رقم 65 مساء الفل، ربنا يخليك، شاكر جدا على الكلام الجميل ده، ويا رب نبقى عند حسن ظنكم دايما. المدارس مع الاسف ما يعني يمكن الناس تلاقي في نظره سوداء، لا، احنا في فتره في تاريخنا احنا كمصريين تحديدا اللي اتربوا في مدارس الثمانينات واوائل التسعينات تحديدا يعني. وتحديدا اللي دخلوا المراحل الابتدائيه في الوقت ده 85 86 80، المنطقة دي اللي هو ايه، خرجنا من مرحلة ازدهار التعليم اللي كان ما قبل الثورة وفي سنوات الثورة الأولى، بتكلم على ثورة يوليو، تمام؟ ثم بدأ الانحدار 70، وبدأت بقى ايه الفلكة تطلع والمسطرة تطلع والعصاية تطلع والحاجات اللي بالشكل الجميل ده تطلع وتبرز جدا، ويبقى حلها هو الدروس خصوصية، انك تاخد درس عشان المدرس ما ينفعلش عليك في الفصل وحاجة كده. الحمد لله دلوقتي مفيش الكلام ده، يعني دلوقتي حاليا مفيش الكلام ده ولا بالشكل ده الموضوع. عشان كده لما حد يعني، بما اننا جايين من جيل صعب شوية، لما حد بيكلم يقول لي المدرسة مدرسة، انت شفتوا مدارس، انت شفتوا مدارس، كنا بنروح نجلد ما بنروحش مدارس. طبعا ده بالنسبة للمدارس يعني ايه المتواضعة الحكومية او الخاصة العادية، لان احنا كان ايامنا في مدارس خاصة بس، يعني كنت في خاصة بس، خاصة بس بس، فيش حاجة تاني غير كده يعني. ممكن يبقى فيها يونيفورم مختلف، ما تلبس مريالة حاجات بالشكل. احمد خالد كان في خاصة وبيضرب، عشان كده بيعمل فيكم كده، شفتوا ازاي؟ فعادي جدا، كلنا اتضربنا والحمد لله والشكر لله. انما بعد كده بقى طلع الانترناشونال، وطلع الحاجات حتى على مستوى الحكومة، طلع التجريبي والمعهد القومية وحاجات نماذج لطيفة جدا. فنتمنى ان شاء الله كل التوفيق لكل الطلبة باذن الله. طارق الشيخ معانا، هيا بنا.

عدنا إليكم مرة أخرى، وطبعا الحلقة النهاردة كانت بتتكلم عن المدارس، وده طبعا لأن شهر 9 هو شهر المدارس في مصر وأغلب الوطن العربي. عندنا طبعا الموضوع مختلف شوية يعني الموضوع في البرازيل هنا احنا دلوقتي في نص السنة التاني، في الترم التاني. السنة بتبتدي في شهر 2 في فبراير، والأجازة بتاعت آخر السنة بتبقى في شهر 12، فيعني شوية لخبطة كده حصلة بسبب إن الفصول معكوسة، يعني ما بين إحنا في قسم آخر من العالم. يعني من على 92.100 أحمد السادي بيقول لي كنت بتلنجر تمام كده لغاية اللي على المكسر ما يلاقي أغنية طارق الشيخ فخمة كده. قول عليك يا أبو حميد، المهم نجيب الأغنية اللي أنتوا عايزينها. ذكريات المدارس دايما بتبقى ذكريات حتى لو كنا شايفينها وقتها صعبة، إلا إنها بعد كده بتفتكر إن كان فيها ذكريات جميلة كتير. وأتمنى بقى إن إحنا نبص نص الكوباية المليان، ونقول لأولادنا نص الكوباية المليان، ونشجعهم كده على إنهم يعملوا ذكريات حلوة في مدارسهم، ونربطهم بعادات جميلة كده كل يوم الصبح عشان يروحوا كده وكلهم أمل وتفاؤل، ويعملوا كده عام دراسي سعيد. وربنا يقوي كل أب وكل أم على الطلبات المدرسية وعلى المذاكرة وعلى المراجعة مع الولاد، وإن شاء الله إن شاء الله الأمور كلها تكون أفضل حال بإذن الله في القادم، والذكريات اللي يطلع بها أولادنا تكون ذكريات جميلة بإذن الله.

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. ديجافو every step is a statement.

0: ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: خلصت حلقة النهاردة من أخرة صبر. يا رب دايما كده نبقى عند حسن ظنكم ومصحصحين وملعلعين معاكم دايما كده, وجمعة مباركة على الجميع, وإن شاء الله عام دراسي سعيد على الجميع. مكملين معاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم من الحد للتلات في أوليا كبير من 2-4 العصر, وإن شاء الله يوم الخميس من 10-12 بالليل. كان معكم من على المكسر نجم المكسر أحمد خالد, ومعكم من الميكروفون صبري زكي. شكرا لكم وسلام عليكم.
2: سامعني كويس؟ طب يلا بقى.

نداء هام لكل الأبهات والأمهات، الدراسة قربت، فلو عندكم ولاد في سن المدرسة ابدأوا تمرنوا على خطط التفاوض علشان تلحقوا تقنعوهم يناموا ويصحوا بدري. أنرجي بتقول لكم معلش ربنا معاكم فترة وهتعدي.

0: اصحاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية أليس ألترا ليد.
1: تحت أمرك.
2: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
0: كل خميس بالليل على انرجي المزيكا بتهب وتولع. من الساعة 2 بالليل حفلة مع دي جي تيستو. علي صوت واخلع البكرة.
3: This is Tiesto on Energy DJs.
0: أجمد ساعة إلكترونيك ميوزيك كل خميس من الساعة 2 للساعة 3 بالليل. هايبر وخرج طاقة الأسبوع على Energy 92.1. المزيكا لعبتها. Energy 92.1. المزيكا لعبتها.

0: جديد زياد زوزة وسولجا على انرجي حياتي حياتي
1: الناس ما ظريفة يا مبذرين وصريفة يا أغلى

نداء هام لكل أم. الدراسة قربت، فنصيحة كده، ابتدي مراني صوتك عشان هيعلى كتير قوي وانتي بتصحي الولاد وبتجهزيهم لليوم الدراسي، وانتي فاهمة بقى. أنا جي بتقول لكم معلش، ربنا معاكم فترة وتعدي.

0: باسم كل يوم من الحد للخميس من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الدي جي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده
2: احنا الدي جي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، أكيد كلنا عارفين إن التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل أساسي.
2: خليني أنا أقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني إعلانات، اطلع يا ابني إعلانات.
2: لا لا لا، إعلانات إيه؟ أنا اللي هكمل معاهم. اللي أنت ما تعرفوش إن الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جداً.
1: هي بقت كده؟
0: أجدد أخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في الدي جي توك مع باسم كميل
2: ودي جي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

ست نقلات مع أحمد الوكيل كل يوم خميس من 6 ل 7 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا لعبتها
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا منفعش هيك يا قلبي

0: روح على بيت ابوك.
1: تقدر تسمع انرجي من اي مكان في العالم على تردد 120.91 راسي على النايل سات.
2: جديد آدم على انرجي جماله.

موسم الدراسة داخل علينا، عارف ده معناه إيه؟ يعني حتى لو أنت خلصت دراسة ومعندكش أولاد في سن دراسة، أو حتى شغال مدرس أو دكتور، فبرضو هتعاني من السيزن ده، لأن الدنيا تتزحم شوية. بس ما تقلقش، أنرجي هتسليك طول الطريق.

0: جديد على انرجي. عظيمة صاحبت الوحدة.
1: أنا صاحبت الوحدة، أشكلها ما بتملش، ولو أزعل في يوم منها غلو تتزيد ما بتقلش. أنا صاحبت الوحدة.

البرنامج برعاية ديجافو. Every step is a statement. جامعة 6 أكتوبر، أكبر وأقدم جامعة خاصة في مصر.

0: لنفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية EELU، تعليم حديث يواكب المستقبل.

والكوكب. كل الأغاني الترندنج على السوشيال ميديا في لعبتك فايرل مع منى يوسف من 6. كل الأغاني اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع في لعبتك عربي مع سارة المنذر من 7.

كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

الدراسة قربت، يعني موضوع انك تطبق وتتفرج على سيزن مسلسل كامل في ليلة ده مش هينفع. انرجي بتقولك اظبط النوم وما تقلبش اليوم.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها تابعونا على فيسبوك
1: انستغرام واكس
0: يوتيوب وتيك توك @NRJEgypt كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى مذاكرة حب قديم وانت بتشتغل أو رحلة حلوة وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد أنرجي هتسمعك أغاني من زمن فات كل يوم من الحد للأربعة من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها من فات قديمه تاه تاه تاه انرجي 92.1 المزيكا لعبتها

انرجي 92.1 المزيكا لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها لعبتها.

years away.